الراجل تعتذر لك وقال لك انا مقصودش، وانت في وسط كلامك بتقول انه بيفرح، انت خلاص خدت القرار ونفذت. بس انت قولولي في التعليقات، هو الصح انه كان يبعد عنه؟ الصح انه كان خلاص يقاطع زي ما هو عمل، ولا انه يحرص؟ انا بس عايز اقول ان الواحد مش سهل يلاقي صديق جدع ووفي في اليومين دول. انا انت برضو صاحب المشكلة وصاحب الازمة، فمهما انا اتكلمت وقلت مش هبقى حاسس باللي انت مريت بيه. وهل هو فعلا السبب؟

تعالوا نروح لتجربة كمان. اتجوزت بنت من عيلة محترمة في مصر القديمة، وسكننا في شقة في نفس المنطقة. الدنيا كانت جميلة والحياة حلوة في الأول، مراتي جميلة طيبة، وكنا بنخطط لمستقبل سوا. كل حاجة كانت تمام لحد ما بقت حماتي تتحشر في حياتنا. ست غريبة، على طول بتتكلم عن الحسد والعين، وبتروح للناس تقرأ لها وتشتغلها وتصرف عليهم فلوس. وجودها في حياتي كان تقيل على قلبي. كل ما تيجي البيت أحس إن البيت جوه بيتغير ويبقى تقيل وكئيب. مراتي طبعا بتدافع عن مامتها وتقول لي هي بتخاف من الحسد وبتخاف علينا وبتحبنا. 6 شهور من الجواز وبدأ يحصل الآتي. كل يوم أرجع من الشغل ألاقي أكل جاهز على السفرة، ومراتي تقول لي إن مامتها اللي عملت عشان تريحنا. والأكل بيبقى طعمه حلو، بس فيه طعم غريب كده في النص. كنت أقولها دايما هي أمك بتستعمل إيه؟ تقول لي ده بتستعمل ال7 بهارات. أقولها لا، دي مش ال7 بهارات، دي ال7 زفتات. في طعم غريب في أكل أمك، وأكل أمك في الخطوبة ما كانش كده. بدأت أتعب، بدأت أخس وأضعف، نفسيتي بقت وحشة. كنت أصحى من النوم ألاقي نفسي منهك، زي ما أكون عملت شغل متعب جدا طول الليل. أروح للدكتور يقول لي تحاليلي سليمة وشوية أنيميا، بس في حاجة غلط يا يونس بتحصل لي. في ليلة قمت أشرب مية، كنت داخل المطبخ وأنا باخد كوباية، لقيت عروسة صغيرة قماش مرمية ورا الحلل ومربوط فيها شعر أسود، شعر بني آدمين، ومدقوق فيها مسمار حديد مصدي. لما شفتها قلقت قوي وخفت، قلت ده إيه؟ حاجة جوايا والله يا يونس، أنا لا بفهم في سحر ولا بفهم في أي حاجة من الكلام ده. قالت لي البتاعة دي ورا اللي انت فيه. خبيت العروسة في جيبي ومرضتش أقول لمراتي عليها. تاني يوم طلعت من الشغل بدري ورحت للشيخ عرفه في منطقة السيدة زينب، وريت له الدمية. الرجل مجرد ما شاف العروسة والله العظيم ملامحه قلبت، قال لي أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا كيد ساحر ولا يفلح كيد الساحر حيث أتى، والعروسة معمول عليها سحر و2 و10، واللي عاملها قريب منك، وده عمل تفريق وعمل مرض وعمل خراب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي حماتي. الشيخ فك اللي عمل والسحر وحرق العروسة قدامي. كان بيطلع منها ريحة، أسف في كلمة، قذرة زي ريحة الزبالة أعزكم الله. والله العظيم والله والله، وهي بتتحرق أنا كان بيتشال من على كتافي تقل غريب. رجعت البيت وقلت لمراتي الموضوع، بقول لها الحقي أمك كذا وكذا وكذا وكذا. لقيت مراتي بتقولي ما هي عملت كده علشان تحافظ على عيشتنا. قلت لها يا خرابي، هو أنت عارفة وشايفاني بيحصل لي اللي بيحصل لي ده وسكتة؟ مبقتش عارفة ترد عليا. قلت لها أنت شايفة إن أمك عايزانا نكمل باللي بتعمله؟ خد عندك بقى ان اكتشفت ان امها بتحط لي حاجات في الاكل، والحاجات دي عشان اضعف وامرض. انا معرفش ليه، مش عارف ليه عايزه تدمرني، عايزه حياتي تبوظ ليه، معرفش. اجهاد نفسيا جسديا، احباط، بخس، شعري بينزل. ما قدرتش اكمل معاهم، خلاص طلقت مراتي وقلت لها انا مش مسامحك لانك سكتي على ده، حتى لو بتقولي انك مش عارفة. انا وانا بكتب لك يا يونس القصة والرسالة والتجربة المريرة اللي انا مريت بيها، جسمي لحد دلوقتي بيتنفض. انا بحمد ربنا ان ربنا نور بصيرتي وشفت الاذى اللي كان معمول لي.

تجارب حقيقية. كنت بشتغل حارس ليلي في مصنع للنسيج في العبور، ومن ضمن شغلي اني اعمل جولة في المصنع كله كل ساعتين علشان اتأكد ان كل شيء تمام. المصنع كان كبير جدا ومتقسم على مباني كتيرة، وفي مساحة فاضية كبيرة بين المباني دي. في الليالي العادية كنت بسمع اصوات الكلاب الضالة اللي عايشة جوه المصنع، وده طبيعي لان المنطقة دي فيها كلاب كتير بتدور على اكل في الزبالة، وان الاماكن دي والجراجات وخلافه بيبقى فيها كلاب كتير. بس في ليلة من الليالي لاحظت ان اصوات الكلاب غريبة عن اي ليلة. كنا الساعة 1:30 وانا بعمل الجولة الاولى بتاعتي، سمعت كلاب بتاعوي زي الديابة بصوت عالي قوي وطويل، صوت مرعب كأن الكلاب دي بتصرخ من الالم او الخوف. طلعت من المبنى الرئيسي عشان اشوف ايه اللي بيحصل، لقيت مجموعة كلاب بتاع 7-8 كلاب واقفين في دايرة في نص الساحة الفاضية، كلهم بيبصوا لحاجة انا مش شايفها وعمالين يعوا بصوت عالي مخيف. حاولت اشوف في ايه، بيبصوا على ايه، لكن مفيش حاجة، مش عارف اشوف حاجة بعناية. الكلاب بتتصرف كأن في حاجة موجودة، وكانت خايفة جدا واخدين وضع التأهب كده للدفاع، وبدأت الكلاب تجري كلها في اتجاهات مختلفة وسابت المكان فاضي. اما انا حسيت كأني في حد واقف في نفس المكان اللي الكلاب كانت واقفة بتبص عليه. الحتة باردة مع اننا في شهر 7. رجعت للمبنى بسرعة وقعدت اراقب المكان من الشباك. بعد شوية شفت الكلاب رجعت تاني، لكن المرة دي كانوا اكتر من حوالي 15 كلب وقفوا في مكان تاني في الساحة وبدأ يعيدوا نفس السيناريو. وحصل حوالي الساعة 3 الفجر حاجة مرعبة اكتر. كنت بعمل الجولة التانية، ولما وصلت للساحة لقيت كل الكلاب اللي في المنطقة واقفين في صفوف منتظمة وكلهم بيبصوا في اتجاه واحد. ما كانوش بيعوا زي المرة اللي فاتت، لكنه كانوا واقفين في صمت مرعب وعينيهم مركزة على نقطة واحدة جنب المبنى رقم 3. حاولت اشوف ايه اللي بيبصوا عليه، مش شايف حاجة، بس الاحساس بوجود حاجة موجود وقوي وشديد. مشيت ناحية المكان اللي الكلاب مركزة معايا. الكلاب بدأت تتحرك معايا وتحوطني، لكن مش بطريقة عدائية، كأن هما يا عيني بيحموني وخايفين عليا او بيمنعوني ان انا اقرب اكتر. لما قربت من المبنى رقم 3 الجو برد قوي، جسمي اشعر، وسمعت صوت زي الهمس. المصيبة ان الصوت ده كان جاي من فوقي، كأن في حد فوقي في الهواء ماشي معايا. الكلاب رجعت تعوي، بس المرة دي كان زي تحذير، كلهم جريوا مرة واحدة وسابوني لوحدي. حسيت باحساس ان في حاجة شيطانية بتقرب مني، لقيتني عايز اجري، حاجة بتقول لي اجري. جريت للمبنى الرئيسي وما خرجتش منه تاني لحد ما طلع الفجر. والغريب ان من الفجر الكلاب رجعت تتصرف طبيعي تاني، كأن مفيش حاجة حصلت في الليلة اللي فاتت. سألت العمال تاني يوم، قالوا لي المصنع كده مسكون، وان الكلاب اكتر كائنات بتحس بوجود العالم الاخر والجن والشياطين، وطالما الكلب عوى زي الديب او بيئن يبقى شايف حاجة مش ولا بد. انا من بعد الليلة دي بدأت اتجنب المنطقة دي في جولاتي الليلية تماما، وبقيت الاحظ ان الكلاب لسه بتعمل نفس التصرف كل فترة، خصوصا في الليالي اللي القمر بيكون مخنوق ومش ظاهر فيها او هلال ضعيف. بفضل في مكاني وما بخرجش.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

9 حزن 1993. هنا عيني حبيبتي تلاقي كل سنة وطيبة، وازيك وعاملة ايه وايه اخبارك عشاني.

حبيبي تتخيلي مش لاقي نفسي ولا لاقي من يوم فراقك وفراقي غير همسك انت اللي تملي بيواسي جرح واشواق. وازاي تهوني وانت يا عيوني وكل منايا دلوقتي تكون قدام عيوني سمعاني سمعاني حبيبتي سمعاني.

مش ضد رحيلك، لكن عايزك تقنعيني. ازاي هوايا ساكن جواكي وهتسيبيني؟ حبيبتي انا قد ايه مشتاق لك، قد ايه محتاج لك، قد ايه بتمنى اشوفك ولو لثواني. سمعاني؟ والله العظيم، والله العظيم يا شيخ.

لقيت حياتي ملكك اتعلقت بهواك روحي راحت معاك وجوه قلبي شيل من أول يوم قابلتك لقيت حياتي ملكك

نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة وربطت بينها وبين منظمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. كما جاء في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مشروع قرار في الأمم المتحدة لمطالبة إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، وحثت الصين وروسيا على عدم تكرار استخدام حق النقد الفيتو. يذكر أن القرار الجديد ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذ لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المشترك بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك. ورياضيا، الإسماعيلي تعادل سلبيا مع البنك الأهلي، بينما فاز زد على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 15.
0: الدقيقة الأولى.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: ضحك متودك والعز شديد.
1: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
2: الحمد لله اننا قدرنا نلم الموضوع يا فصيلة.
3: الحمد لله يا أختي، بس أنا بعت ذهبي كله وانتي سلفتيني القرشين اللي كانوا معاكي.
2: معلش، ربنا هيعوضنا يا فصيلة. المهم نعقل بقى، نبطل تهور، واعملي حسابك اني هحتاج فلوسي بعد كام شهر عشان مصنع حسن جوزي.
3: والله كان نفسي ادخل شريكة معاكو في المصنع ده.
2: الفرصة لسه قدامك، فكري ازاي هتجيبي رأس المال.
3: عندي ثقة كبيرة جدا اني لازم حلاقي المشروع اللي هطلع فيه كل مواهبي وعبقريتي يا رشيدة.
2: تستر يا رب، والنبي يا رب تسترها يا رب، والنبي يا رب تسترها يا رب.
4: وإيه اللي مزعلك بقى؟ مش أخدت فلوسك ما نقصوش جنيه؟
3: ما الفلوس لو خليتها في إيديا هتتصرف، علشان كده لازم أشوف لهم شغلان، منها أحافظ عليهم ومنها كمان يجيبوا دخل يسند معايا في المعيشة.
4: وهو أنت تعرفي تعملي إيه غير البقالة؟
3: البلد اتملت سوبر ماركتات يا أختي، ودكان البقالة بتاعنا بقى قديم وعايش شيء وشويات.
4: طب ناوية على إيه؟ رسيني يا سماح.
3: العيشة بقت صعبة بيني وبينك، والبنت نجاح بنتي عقبال بناتك يا رب، في آخر سنة في كلية الزراعة، شطرة جدا ربنا يحميها، عمالة تزن علي عشان نعمل منحة العسل، بس أنا ما عنديش فكرة أعمله إزاي ده.
4: عليكي وعلى الست رشيدة.
5: كان نفسي ننجز في موضوع المصنع ده يا حسن، بس حكاية فصيلة واللي دفعناها تخلينا نستنى شوية.
6: ان شاء الله مش هنستنى كتير يا مجدي، وعموما التصاريح بتاخد وقت، وعلى ما تخلص يكون ربنا سهلها من عنده.
5: شكلك مالي ايدك من حاجة ومش عايز تقولي يا ابو علي.
6: صدقني يا مجدي مفيش حاجة، انا بس متفائل وعشم في ربنا كبير
5: ونعمة بالله.
6: والحقيقة ان رشيدة كانت ركنة حتتين ذهب هتبيعهم وتدخل بيهم في المشروع.
5: هتتعدل يا ابو علي.
6: طيب مش قال الاوان تصالح فصيلة وترجع لبيتك؟
5: هو انت يعني فاكرني مبسوط من قعدتي عند اخت عفاف؟ ربنا يعلم البنتين وحشوني قد ايه.
6: البنتين بس؟ طب امهم؟
5: ان جيت للحق وحشتني كمان، بس اعمل ايه بقى، مش قادر انسى اللي حصل بقى. انا يتلم عليا اللي اسوى واللي ما يسواش زي ما شفت بعينيك.
2: فكرة هايلة، أنا ممكن أساعدك وأوفر لك الأرض اللي هتعملي فيها المنحل يا سماح.
3: بجد؟ ده يبقى جميل، عمري ما هنسهولك يا أبلة رشيدة.
2: جميل إيه بس؟ ده شغل.
3: طب الفلوس أدبرها إزاي؟
2: يا إما تاخدي قرض من الجهات الرسمية، وفي الحالة دي أنت لازم تلتزمي بالقسط، وإوعي تتأخري في السداد عشان ما تدفعيش غرامة. الميزة هنا بقى إيه؟ إن المشروع هيفضل بتاعك انتي لوحدك.
4: طيب لو انا بخاف من المسؤولية لوحدي ممكن اعمل ايه؟
2: في الحالة دي ممكن تفكري في الناس اللي حواليكي، وتشوفي لو في حد متحمس يشاركك، بس في الحالة دي كل واحد هيشارك بنسبة في التمويل وكمان في الادارة.
3: يا ريت الاقي حد يشاركني.
2: احنا هندخل معاكي شركة يا سماح.
4: تقصدي مجموعة تحويش يا ست رشيدة؟
2: طبعا.
3: خلاص نبدأ على طول.
2: الأول لازم تعرفي إن الأرض اللي بقولك عليها دي جنينة بتاعتي أنا وفصيلة أختي، وبفكر تبقى شريكة معاكي.
4: فصيلة؟
2: أيوة فصيلة. مالها فصيلة؟ على فكرة دي لما بتحط دماغها في حاجة بتعملها كما ينبغي، بس مشكلتها إنها متسرعة شوي. ليس إلا.
4: إيه رأيك يا سماح؟
3: هقول إيه؟ على بركة الله.
7: بقى سمحي يا رخرة، بتفكر في مشروع؟ على أيامنا البنات كان كل همها تتجوز وتخلف.
2: إيه الكلام ده يا فصيلة؟ وهو شغل الست يمنعها من الجواز في إيه؟ بالعكس، الشغل أمان للست وينفعها كمان لما تتجوز.
7: عندك حق والله، وفكرة المنحل دي حلوة قوي، أنا بحب عسل النحل موت. يلا بينا
3: يلا نروح نجيب الخلايا.
2: صبرك صبرك شوية. استني يا فصيلة، الأول لازم ندرس المشروع كويس ونفكر في كل تفاصيله.
3: يا أختي ده منحة العسل، دراسة اللي هنعملها كل شوية، هم يدوب شوية خشب وكم كيلو سكر والنحل يجي يعمل زو
2: زو زو. ايه بس يا فصيلة؟
3: أيوة، ويعمل دوشة كده ويقعد يقرص في الرايح والجاي.
8: ايه ده؟ وكمان بسبوسة وموز؟
5: وانا اقدر انسى انت بتحبي ايه يا هنودة يا قمر؟
8: طب انا هاخد حتة البسبوسة دي واروح اعمل الواجب بتاعي. سلام.
3: لو حاجة وقفت قدامك تعالي، انا طول عمري شاطرة في الحساب.
5: على يدي.
3: نعم نعم يا مجدي.
5: انا وانا قلت حاجة؟ انا اتكلمت.
3: طيب فك التكشيرة دي بقى، فك التكشيرة وبطل تشيل طاجن ستك ده، انا طول النهار واقفة في المطبخ عامله لك كل الاكل اللي بتحبه.
5: تسلم ايدك يا ستي.
3: يا اخويا بقى، فك ال111 اللي في وشك دي، خلينا نتكلم مع بعض شويه.
5: ماشي يا ستي، اخليهم لك 112. هو اللي شوفك يكشر برضه يا فاصوليا قمر.
3: الله، ما دام الغزاله راقت كده، هقول لك بقى على فكره المشروع الجديد اللي انا ناوي اعمله مع البنت سماح.
5: تاني هات العوائب سليمة يا رب، مشاريع تاني يا فصيلة.
3: لا لا لا، المرة دي الحكاية غير كل مرة، لأننا حنرتب صح وحندرس كل تفصيلة صح وحنعمل حساب لكل حاجة. ما هي فلوسنا لازم تتحط في المكان السليم من غير مغامرة ولا مخاطرة.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا
0: مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بالسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن تنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان، كما جاء في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مشروع قرار في الأمم المتحدة لمطالبة إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، وحثت الصين وروسيا على عدم تكرار استخدام حق النقد الفيتو. ويذكر أن القرار الجديد ربما يقود في حالة إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذ لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا، وذلك على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك. ورياضيا، الإسماعيلي تعادل سلبيا مع البنك الأهلي بينما فاز زد على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 15.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

مستعد مش عارف ليه الناس كلها مثالية متأكد من كل حاجة مفيش شك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي أي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداني ومغمض عيني أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل.

باسم باسم يشاركني في دموع الفرح تحكي العزاء والصمت واللوم والبكاء والاحتياج والنرفزة والاحتياج

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بالسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لأداء مناسك الحج لهذا العام. هذا وتكثف الشركة رحلاتها الجوية من خلال تشغيل 13 رحلة تنقل خلالها حجاج قرعة محافظات المنوفية والشرقية والقنا، هذا بالإضافة إلى حجاج تضامن الجيزة والسويس والغربية ودمياط إلى جانب بعثة وزارة داخلية. العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من محادثات السلام بين دبلوماسيين لبنانيين وإسرائيليين، وذلك قبل الموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين في 17 من مايو الجاري. الإمارات أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران في وقت مبكر من اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتوجيه ضربات أقوى بكثير لإيران في حال لم توقع طهران على اتفاق سريع، وذلك في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شمل تبادلا لإطلاق النار. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وفي غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجمات غير مبررة من قبل القوات الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك. ورياضيا، الإسماعيلي تعادل سلبيا مع البنك الأهلي بينما فاز زد على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بالدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لأداء مناسك الحج لهذا العام. هذا وتكثف الشركة رحلاتها الجوية من خلال تشغيل 13 رحلة تنقل خلالها حجاج قرعة محافظات المنوفية وشرقية وقنا، هذا بالإضافة إلى حجاج تضامن الجيزة والسويس والغربية ودمياط، إلى جانب بعثت وزارة الداخلية. العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من محادثات السلام بين دبلوماسيين لبنانيين وإسرائيليين، وذلك قبل الموعد المقرر لإنهاء وقف إطلاق النار بين البلدين في 17 من مايو الجاري. الإمارات أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران في وقت مبكر من اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتوجيه ضربات أقوى بكثير لإيران، وذلك في حال لم توقع طهران على اتفاق سريعا، في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شمل تبادلا لإطلاق النار. وشدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وفي غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجمات غير مبررة من قبل القوات الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك. ورياضيا، الإسماعيلي تعادل سلبيا مع البنك الأهلي، بينما فاز زد على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بالدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من الأسبوع اللي فات، ويا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية وسعادة ومكسرين الدنيا في المذاكرة عشان الامتحانات. انا عارفة ان في ناس كتير امتحاناتها بعد العيد، بس في ناس كتير كمان امتحاناتهم قبل العيد، فيا رب ان شاء الله تكونوا كده ايه، ما تقصروش رقبتي. اسمهاش كده برضو ولا اسمها ايه؟ ما تصغروش ولا تقصروا، المهم يعني ما تصغروش رقبتي وتخلوا رقبتي قد السمسمة. فايه عايزاكوا كده تذاكروا وتركزوا وتتدربوا على امتحانات كتير وتحلوا أسئلة كتير وتفوقوا كده، ونبتدي نركز عشان خلاص كلها 4-5 أسابيع والسنة الدراسية السعيدة هتنتهي. فعايزكوا ها يلا فوقوا، لسه في وقت، لسه يعني في تكة كمان. فيلا يا رب ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وكل حاجة حلوة على حبايبي اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة. طيب يوم الجمعة يعني ايه؟ يوم الجمعة يعني ايه؟ يعني
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يعني فوازير بقى سهلة وصعبة وحركات، بس حبايبي الحلوين اللي مصحصحين من بدري دول وبعتن لنا على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، وبعتن لنا على خاصية الواتساب 010-490-904، اعمل في حلاوتكو ايه؟ اقول لكو ايه؟ بس كسفتوني اخجلتوني. طيب خش بقى في الموضوع، كفاية رغي، والله رغاية قوي. ايه ده ايه ده يا مها؟ المهم هقول لكم الفزورتين عشان نصحصح كده مع بعض واشوف مين اللي شاطر النهارده ومين اللي لسه ما ذاكرش للامتحان. طيب اول فزوره بتقول ايه؟ حاجه بتجري طول اليوم، يا عيني عليها يا عيني، بس عمرها ما بتتعب. حاجه عيني بتجري، ده انا ده. الفزوره دي حلها مها يا جماعه، الله العظيم. تجري طول اليوم بس عمرها ما بتتعب، يعني هي بتتعب بس ما بتقولش. ما لازم اقوم افطر. طيب تاني فزورة ايه هي بقى؟ طيب تاني فزورة، انا ليا قلب بس مش بينبض. لا دي مش انا خالص الحمد لله، انا ليا قلب بس مش بينبض. انا ايه؟ حاجة قلبها مش بينبض، يعني حاجة عندها قلب بس مش بينبض. يا عيني ايه دي بقى؟ ها ايه رأيكم نسمع ايه يا مها؟ لا بقول لكم ايه، هنسمع بقى الاغنية الجميلة. انا مش عارفة مين الحلو اللي حطت الاغنية دي كده في الليست النهاردة، الشيرين جوي اويتس اللي بتطلب مني كل حلقة كل جمعة وكل سبت، فانا ايه هبتدي لكم بيها عشان اليوم كده يبقى ايه قمر زيكم. صباحكم هنا وسعيده وكل حاجه حلوه، لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. نسمع شيرين ونرجع تاني.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى. وكان لازم معلش والله اقطع الاغنية عشان يعني ايه افكركم بالفزورة، ده رقم واحد، عشان ايه لو في حد لسه فتح الراديو دلوقتي ولسه مصحصح معانا صباح الفل وصباح الهنا ويوم الجمعة يعني يوم الفوازير في لعبة وحدوتة. هقول لكم كده الفزورة بسرعة عشان انا ايه عندي مكالمة مهمة قوي لازم ادخلها ونهيص كده ونفرح مع بعض. طيب ايه بقى الفزورتين؟ حاجة بتجري طول اليوم بس عمرها ما بتتعب، ايه هي؟ دي اول فزورة. تاني فزورة، انا ليا قلب بس مش بينبض، قلب بس ما بينبضش يا عين. فايه ده بقى؟ احنا بقى لأ النهاردة بقى معانا قلبين بينبضوا بقى و... ايوه بقى يا صباح الفل،
2: يا صباح الجمال،
1: يا صباح الهنا. والله لو عندي زغاريط، بس انا للاسف ما عنديش زغاريط، فانا هديكي سقفه كبيره
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: طب استني بس، استني ما اقول لهم بس يا جماعه مستمعينا الجمال، مستمع الراديو 90 90، سماح كانت مش كانت على طول بتكلمني في لعبه وحدوته، وكانت الفتره اللي فاتت تعبانه شويه وكنا على طول كلنا قلقانين عليها وبندعي لها و... فالدعوات ايه بقى؟ الدعوات اشتغلت ولا ايه؟ قولي لي.
2: اكيد طبعا.
1: طب يلا بقى لو سمحتي، ايه انت المايك معاكي، انا مش هتكلم. كسفت. لا ما تقلق.
2: يلا كده
1: يلا قول.
2: كل المستمعين كلهم اللي دعوني،
1: ايوه
2: بشكرهم من كل قلبي والله.
1: ها.
2: ولو اقدر اوصل لهم اي حاجه من الدعوات اللي هم دعوهاني انا والله بقدر، يعني بدعي لهم كتير جدا
1: حبيبتي. ها.
2: وعايزه اقول لهم والله بعد دعواتكم الجميله انا الحمد لله كويسه وبخير.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله. وربنا النهارده ان شاء الله باذن الله رزقني أجمل شخص وأجمل شخصية والله ربنا رزقني بيها،
1: ربنا ما يحرمكم من بعض أبدا.
2: وأنا عايزة أقول له والله أنت وفيت ووعدت، أنا مش عارفة

0: اتكلم بقى
1: لا اتكلمي اتكلمي قولي قولي كل اللي انت عايزاه.
0: عايزه اقول له شكرا على اللي انت عملته لي كله، وشكرا على الوقفه اللي انت وقفتها معايا، وانا والله بحبك جدا جدا.
1: يا نهار ابيض بقى على حالك. انتوا الاثنين اسمه ايه؟
0: اسلام.
1: يا اسلام
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: ألف مليون مبروك يا سمسمة أنتي وإسلام، ربنا يسعدكم ويرزقكم الحلو كله، ويا رب يا رب يا رب يعني قريب بقى هتعزموني على الفرح.
0: لا إن شاء الله كلكم إن شاء الله معزومين على الخطوبة.
1: لا كلكم إيه، أنا الأول مفيش كلكم.
0: راديو 99 كله هيتعزم.
1: أيوة ماشي الراديو 99 كله. طب طبعا طبعا كلنا حبيبتي الف مليون مبروك.
0: توعدوني بقى اللي انت تقوليه.
1: يا ده انا هجيلك والله على عيني، هجيلك في ثانيه والله العظيم. ربنا يسعدكم ويوفقكم ويمتعكم دايما بالصحه والعافيه ويبعد عنك اي شر يا حبيبه قلبي. مبروك يا سمسمه، الف الف مبروك. هنيجي بقى عشان نقرصك في ركبتك. ها ماشي. مبروك يا عنيا، الف مليون مبروك يا حبيبه قلبي. انا هشغل لكم بقى فضل شاكر، شاكر روح البحر وانسجموا كده وحركات.
0: انا هروح البحر قريب.
1: شفتي بقى انا ما جبتش حاجه من عندي. الف مليون مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك وعمرك كله دايما. الف مبروك يا اسلام، خلي بالك منها، انت عندك حما هنا. ايه لا لا لا مش محتاج يتوصى، ما تخافيش ما تقلقيش.
0: اول لقاء بينا بقى وبتاع عليا
1: ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يسعدكم ويوفقكم ويرزقكم الحلو كله. الف مليون مبروك يا حبيبه قلبي، مع الف سلام، مع السلامه. فكروا بقى في الفوازير. باركنا السمسمة القمر وإسلام، ربنا يا رب يسعدهم ويوفقهم. نسمع فضل شاكر وأرجع بقى هقرأ كل المسجات الحلوة اللي على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 99، وكمان خاصية الواتساب اللي هي 010-499-4. انتوا بعتين مسجز كتير جدا والله هقرأها حالا. تليفوناتنا 218-10-866 والاسم اس 199. فضل شاكر روح البحر ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، وأنا وعدتكم إن أنا هقرأ كل الكومنتس الجميلة بتاعت حبايبي الحلوين قوي قوي قوي قوي اللي دايما مصحصحين معايا ومركزين في الفوازير. لو انت لسه فاتح الراديو دلوقتي، يوم الجمعة في لعبة وحدوتة، يعني عندنا فزورتين، واحدة يعني سهلة شوية وإجاباتكم بتقول كده بصراحة، واحدة سهلة شوية والتانية يعني فيها تركة كده، هي مش صعبة بس يعني محتاجة تركيز شوية. ايه مع الفزورتين؟ اول فزورة حاجة بتجري طول اليوم بس عمرها ما بتتعب، ايه هي؟ والفزورة دي معظمكم جاوبها صح. الفزورة التانية بقى هي اللي فيها تركة صغيرة، وبصراحة هغششكوا حاجة الاجابة بتاعتها مضحكة جدا، يعني هتضحكوا عليها، يعني مفيش حد لسه جاوب صح الفزورة التانية. الفزورة التانية بقى اللي هي ايه مها؟ الفزورة التانية: انا ليا قلب بس مش بينبض، انا ايه؟ تعالوا بقى ما نصبح الناس الحلوة قوي. طيب مين مين مين مين مين يا مها؟ خلينا نقول صباح الفل وصباح السعادة. محمد عبد الهادي، يا عبد الهادي صباح الهنا، صباح الخير يا أستاذة مها، جمعة مبارك عليك وعلى المستمعين وعليك يا رب وعلى كل حبايبك. ماشي، والفزورة التانية ايه بقى؟ واللي ليه قلب مش بينبض ممكن التفاح او الكتاب. لا لا، بس هي حاجة اكل. برافو عليك والله العظيم يا محمد، الشطارة دي، الناس مصحصحة معايا بقى. ايوه بقى، ناس فطرانين وقاعدين مفوقين لي لعبة وحدوتة، انا اللي مش فطرانة. احمد ابراهيم علي صباح الفل عليك يا مها، اجابة الفزورة الاولى الارض والتانية البطيخة. لا، ولا دي ولا دي احمد ابراهيم. طيب ميدو، الساعة، عقارب الساعة والخرشوف او الكرنب. طب ولازم انتوا شاطرين يا جماعة، ما انتوا يعني كله دماغه جات في اكل، ما انا ليه لما قريت الفزورة ما كنتش شاطرة كده زيكم؟ ايه الحلاوة بتاعتكم دي؟ طيب قررتي، يا قررتي ازيك يا مها، ازيك انت، عامل ايه؟ طمني عليك. اماني الساعة، لا I'm so grateful for you، شكرا والله العظيم يا قررتي. العظمة الساعة، لا العظمة اللي كتب الساعة، لا الساعة دي بقى بيقول بيقول الاجابة الاولى صح، التانية الساعة لا. بس انا لازم اديكوا ايه بقى والله العظيم انتوا شاطرين. تعالوا تعالوا كده أشوف الناس الحلوة اللي على خاصية الواتساب قايلين إيه، ونسمع أغنية ونرجع نشوف نكمل معاكم الناس الحلوة. ما شاء الله الناس الحلوة دي، لا استنوا بقى. طيب مين بقى؟ صباح عسل يا مها، أنا دعاء. إيه؟ أنا دعاء، احلى صباح من اسكندريه. صباح الفل يا دودو على اهل اسكندريه، الناس الحلوه، الاولى العمر والثانيه المنبه، يومك جميل، يومك قمر، بس الاجابات مش صح. ماشي صباح الخير يا مها، الاجابه الساعه والاجابه الاولى صح، الثانيه مش صح. عايز اهداء لزوجتي دعاء واولادي يحيى ومحمد. يا دعاء اللي من اسكندريه ولا دعاء تانية؟ عرفني كده. صباح الفل وصباح السعاده يا دعاء ويحيى ومحمد. بابا بيقول لكم يعني سيزر، هو كاتب سيزر، انا مش عارفه اسمه، رقمه اخره 10 41، بيصبح عليكم وبيقول لكم انا بحبكم قوي قوي قوي قوي. صباح الفل يا مها وكل مستمعينك الجمال، ويبارك فيك واسرتك اجمعين، وكل سنه وانت طيبه وراديو 90 90 طيبين. وادعي اياد ومعاز عشان امتحانات يا حبايبي. احمد السبكي صباح الفل، صباح الورد عليك وعلى اياد ومعاز وعلى كل حبايبي اللي بيمتحنوا. يا رب يا رب ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وامتحاناتكم تيجي سهله كده وايه بسيطه، وتجيبوا ارقام اعلى ما انتم متخيلين باذن الله. الهوى رقم اخره 5742، بيقول الهوى، لا مش الهوى. مين تاني مين تاني؟ صباح الخير حضرتك، وحشتينا جدا، انا مايكل واختي ميركل. ايوه ميركل ومايكل، صباح الورد، الاجابه الساعه وال لا استنوا بقى، حد جاب الاجابه الصح،
2: ويستاهل ساعه كبيره.
1: أيوة بقى، مايكل وميركل جابوا الإجابات الصحيحة. أنا محمد كررتي، صباح الطاقة الإيجابية. إزيك يا مها؟ إزيك يا كررتي؟ كررتي عالمي، بعت لنا على الفيسبوك وعلى ماشي وعلى الخاصية بتاعتنا 010-499-4، خاصية الواتساب الجميلة. طنط مها، أنا مها بس مفيش طنط، أنا محمد. الإجابة الأولى الوقت، والتانية رسمة القلب على الورقة. الله، بص والله الكرياتيف، يعني في كرياتيفيتي في الإجابة. محمد انت وحشتني، ده محمد اللي كان معايا الأسبوع اللي فات. أيوة محمد السيد، صباح الورد وصباح الهنا عليك يا محمد. طب بقول لكم ايه، تعالوا نسمع بسرعة بسرعة هتدلع عمرو دياب، ونرجع تاني اقول لكم بقى الاجابه واكمل قرايه المسجز الحلوه بتاعتكم. يلا نسمع عمرو دياب هتدلع، ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه معاكم مها مصطفى. ولو لسه فاتح الراديو دلوقتي، لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11 على هوا الراديو 90 90. وكل حبايبي الحلوين الأبطال السوبر هيروز اللي بيسمعوني استعدوا الامتحانات، إياد ومعاز أنا بدعي لكم، كل حبايبي الحلوين محمد، كل الناس اللي أنا بحبها أنا بدعي لكم كتير قوي، ومتأكدة أن أنتوا متفوقين، وإن شاء الله السنة دي تطلعوا بأرقام ونتائج أحلى وأحلى من كل سنة. هفكركم بسرعة إيه الفوازير. حاجة بتجري طول اليوم بس عمرها ما بتتعب، إيه هي؟ وتاني فزورة، أنا ليا قلب بس مش بينبض. خليني سريعا يا صباح الورد وصباح الهنا، السحابة والقلب المرسوم ده عمر. صبحي على كل سواقين اللودر ولا إيه؟ مش عارفة يعني، كاتب مش عارفة اللودر أظن. عمرو عاطف بيصبح عليكم وكل سواقين الجامدين قوي، وديهم سقفة كبيرة
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: الله. سعدي بيقول ماشي، سعدي جابها صح أخيرا بعد محاولات. أيوة بقى يا سعدي، تستحق والله العظيم السقفة الكبيرة دي. وخليني أقول يا أمة الله،
3: يا صباح الجمال،
1: يا صباح العسل والسكر والبقلاوة والشوكولاتة. ها
3: بقولك يا انت جبت عمري اطلب واتمنى، احنا بنطلب منك ميكي اغلى
1: من الياقوت. انا شغلتها لك الاسبوع اللي فات صح؟
3: اغلى من الياقوت او لطيف ولا لا؟
1: شغلت لك الاثنين والله، ده انا انت حبيبة قلبي، بس يعني هشغلها لك بكرة يعني النهارده. قولي لنا بقى كده سريعا، انت عارفه الاجابات.
3: اول واحده الميه في نهر النيل.
1: الله عليكي، اي نهر يعني؟ طبعا نهر النيل طبعا، ده احنا المصريين. ايوه
3: انا قدام نهر النيل على طول.
1: لا ده انا اجيلك بقى، لا انا اجيلك بقى ونشرب القهوه بقى،
3: تعالي نقعد كده على نهر النيل كده.
1: لا يبقى اجيلك بقى، لا يعني احنا يعني بعد الهوا بقى اخد العنوان واجيلك لو سمحتي اشرب القهوه معاكي على نهر النيل حبيبتي. انت يا رب يساعدك ويحلي ايامك.
3: والثانيه قلب الخصايه.
1: ايوه قلب الخصايه يا جماعه، نديها بس سقفه كبيره كده ثواني.
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: يا حبيبتي أمة الله، أنت والله العظيم يسعد لي قلبك وعمرك ويخلي لك أحفادك وولادك.
3: رب بتمنى لهم التوفيق في النجاح، بتمنى لك يا عبد الله النجاح أنت وفواتك
1: حبيبتي،
3: وأشوفك في أحسن حال
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا حبيبتي إن شاء الله، ويملى بيتك دايما هنا وسعادة ورزق وكل حاجة حلوة كده، خير وبركة زي نهر النيل اللي قدامك.
3: يا رب
1: تسلميلي يا أمة الله، نورتيني.
3: الدعوة الحلوة دي
1: شفتي بقى، ما بقولك زي النهر كده على طول فياض، ان شاء الله يرزقك دايما بالحلو كله. صباحك هنا وسعادة يا حبيبة قلبي،
3: مع ألف
1: يا رب يا رب يا حبيبتي، ما تحرمش مني. مع ألف سلام، مع السلامة. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، كنت معاكم مها مصطفى. شكرا على كل الكلام الحلو والدعوات والمكالمات والمسجات وكل حاجة حلوة. بكرة ان شاء الله هكون معاكم ومعايا مفاجأة، يعني كل بقى الناس اللي بتحب الادفنتشر والسفر والحاجات الحلوة قوي، والحاجات اللي ساعات الناس تقول ايه ايه ده، يعني معقولة يقدر يعمل الكلام ده. بكرة هيكون معايا ضيف مختلف ومميز، وكل الحكاوي بتاعته مليانة حاجات جامدة قوي، وممكن في الظاهر ان انت تقلق كده وتخاف، بس هي حاجات كلها ادفنتشر وحاجات هتتبسطوا قوي. فبكرة ان شاء الله خليكم معايا من الساعة 10 للساعة 11، وهيبقى معايا ضيف مميز جدا، مش هقول لكم على اسمه طبعا عشان يبقى مفاجأة. فتابعونا بكرة بإذن الله من 10 ل 11 لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. هسيبكم بقى مع تامر حسني، انت اختيار عشان انتوا اختياري وحبايب قلبي. مع السلامة، بحبكم قوي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الحادية عشر صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لأداء مناسك الحج لهذا العام، وتكثف الشركة رحلاتها الجوية من خلال تشغيل 13 رحلة تنقل خلالها حجاج قرعة محافظات المنوفية والشرقية وقنا وحجاج تضامن الجيزة والسويس والغربية ودمياط، هذا إلى جانب بعثة وزارة الداخلية. العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من محادثات السلام بين دبلوماسيين لبنانيين وإسرائيليين، وذلك قبل الموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين في 17 من مايو الجاري. الإمارات أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران في وقت مبكر من اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتوجيه ضربات أقوى بكثير لإيران في حال لم توقع طهران على اتفاق سريع، وذلك في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شمل تبادلا لإطلاق النار. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفي غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجمات غير مبررة من قبل القوات الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أجرى تحركات دبلوماسية مكثفة لتأمين عودة 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا يتواجدون على متن سفن احتجزتها السلطات الأمريكية بالقرب من المياه السنغافورية. وأكد دار استعداد باكستان لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية، مضيفا أن بلاده تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الأمريكية وجهات أخرى لضمان سلامة مواطنيها وتأمين عودتهم في أقرب وقت ممكن. اقتصاديا، وزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي عقدوا اجتماعا لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك في إطار تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. ورياضيا، بتروجيت يستضيف وادي دجلة في 5 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 9 من مرحلة الهبوط في الدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

في والعمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وزد يفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بالدور الممتاز. بتروجيت يستضيف وادي دجلة في 5 PM اليوم، والجونة يحل ضيفا على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 9 من مرحلة الهبوط في الدوري. وفي ذات الجولة مودرن سبورت يلتقي الاتحاد السكندري، وكهرباء الإسماعيلية يلتقي فاركو في 8 PM. الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. بعثت منتخب مصر للناشئين تتوجه إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة. ليفانتي يواجه أوساسونا في 10 PM في الدوري الإسباني. وأخيرا مستمعينا الكرام، تورينو يلعب أمام ساسولو في 10:45 في الدوري الإيطالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لأداء مناسك الحج لهذا العام، وتكثف الشركة رحلاتها الجوية من خلال تشغيل 13 رحلة تنقل خلالها حجاج قرعة محافظات المنوفية وشرقية وقنا، هذا بالإضافة إلى حجاج تضامن الجيزة والسويس والغربية ودمياط، إلى جانب بعثة وزارة الداخلية. العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من محادثات السلام بين دبلوماسيين لبنانيين وإسرائيليين، وذلك قبل الموعد المقرر لانتهاء وقت إطلاق النار بين البلدين في 17 من مايو الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتوجيه ضربات أقوى بكثير لإيران في حال لم توقع طهران على اتفاق سريع، وذلك في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شمل تبادلا لإطلاق النار. وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفي غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجمات غير مبررة من قبل القوات الإيرانية، وذلك أثناء عبورها مضيق هرمز. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أجرى تحركات دبلوماسية مكثفة لتأمين عودة 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا يتواجدون على متن سفن احتجزتها السلطات الأمريكية بالقرب من المياه السنغافورية. وأكد دار استعداد باكستان لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية، مضيفا أن بلاده تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الأمريكية وجهات أخرى لضمان سلامة مواطنيها وتأمين عودتهم في أقرب وقت ممكن. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد أن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة في صدارة أولوياتها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من وزير المالية ووزير التعليم العالي لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية. ورياضيا، الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

أيحسب أن لن يقدر

0: الحق
1: زيادة في شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وتحتفل المحافظة بعيدها القومي في 8 مايو كل عام ذكرى انتصارها العظيم عام 1250 من الميلاد على الحملة الصليبية السابعة. يحضر معنا صلاة الجمعة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، يرفع نداء الحق الشيخ أحمد السيد الغيطاني.

0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الظهر من يوم الجمعة من مسجد الرحمة في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ورفع نداء الحق لصلاة الجمعة الشيخ أحمد السيد الغيطاني، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بمناسبة العيد القومي لمحافظة دمياط، وتحتفل المحافظة بعيدها القومي في 8 مايو كل عام ذكرى انتصار أبنائها العظيم عام 1250 من الميلاد، حين تحطمت أطماع الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع على أرضها، وكان لمعركة فرسكور الحاسمة أثر عظيم في هزيمة الصليبيين بفضل مطاردة الجيش المصري. وقام أهالي قرية ميت الخولي عبد الله بأسر لويس التاسع وتسليمه للجيش، فتحية لأبناء دمياط في عيدهم القومي، وتحية لكل شهيد دافع عن أرض مصر وأمنها. تعد محافظة دمياط من أهم المحافظات الساحلية في مصر، تقع أقصى شمال الدلتا وتتميز بموقعها الفريد على المياه. يحضر معنا صلاة الجمعة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والسيد الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، كما يحضر الأستاذ الدكتور أسامة العبد. الآن أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن نستمع إلى خطبة الجمعة من الشيخ أحمد إبراهيم بركات.
2: السلام عليكم.

الحمد لله المنعم المتفضل على البشرية بإرسال خير البرية، معلما ومربيا وهاديا وقدوة لأصحاب العقول السوية، وداعيا إلى التراحم والود بين البرية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تجلى على عباده بالقرآن ليكون خير هداية وهدية. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، قدوة الأخلاق وهادي الحيارى ومن كان شقيا. فاللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية، ومتع أبصارنا برؤية طلعته البهية، وشنف يا رب أسماعنا بلذيذ خطاباته الندية. وارض اللهم عن آل بيته الزمرة النقية، وعن آله وصحبه أولي النهى والرفقة التقية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، دعوة الإسلام إلى التراحم. إن الرحمة صفة من أخص صفات الله عز وجل، لذا جعلها الرحمن الرحيم عنواناً لكتابه، ولسعة رحمته عز وجل نطقت الآيات القرآنية بذلك، فقال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة من أخص صفات أنبياء الله ورسله رضوان الله عليهم. قال ربنا عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأكد الحق سبحانه أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته للناس كافة، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السادة الكرام، ما إن نقف ونتدبر هذه الآية سنجد أننا أمام نفسين: نفس محمدي نوراني رحيم يجمع القلوب ويؤلفها، مفعم بالرقة والمودة والمحبة، صانعا للجمال، ونفس ناري إبليسي ممتلئ بالغلظة والقسوة يفرق القلوب ولا يجمعها. فلنستمسك بالنفس المحمدي لتتآلف القلوب ولتجتمع. السادة الكرام، ما إن تأملنا في كتاب ربنا عز وجل سنجد أن الحق سبحانه قرن الرحمة بالعلم، بل قدم الرحمة على العلم حين قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال سبحانه: فوجدا

علما. فالعلم إن تزين بالرحمة أحيا القلوب وبنى الإنسان وعمر الأوطان، وإن تجرد العلم من الرحمة أفسد الإنسان وأشعل أسباب الشقاء والطغيان وخرب الأوطان. إننا نجد الرحمة تتجلى في معاملاتنا مع الضعفاء من ذوي الأمراض المزمنة، من الفقراء والأيتام والأطفال وكبار السن وسادتنا من ذوي القدرات الخاصة. قال ربنا سبحانه: واعبدوا الله

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر. إن رحمة المسلم لا تقتصر على المسلمين وحدهم، بل إنه رحيم بالخلق كافة. قدوته في ذلك المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، حين طلب منه أن يدعو على من لم يتبعوه ويؤمنوا به، فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. إننا نجد أخلاق المسلم في كل شيء مع جميع الخلائق. رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، آخذ الشاة فأذبحها فأرحمها. قال له صلى الله عليه وسلم: إن ترحمها يرحمك الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الأديب الكبير المنفلوطي: لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا محروم ولا عار ولا مغبون. إن الرحمة والتراحم ليس بالكلمات وفقط، إنما يتحقق التراحم بالتطبيق العملي الذي يلامس حاجة الفقراء والمساكين. إننا في هذه الأيام نجد كد أهل الأرض مع فضل السماء، وكأني بأهلنا من السادة المزارعين يستمعون نداء القرآن الكريم يهمس في وجدانهم: أفرأيتم

فيستجيبون لأمر ربهم حين يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ويتذكرون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم القائل فيه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فتتحول السنابل إلى رسائل رحمة يساب عليها كل من أخذ لقمة وأكلها. السادة الكرام، الزكاة واجبة على كل ما نبت من الأرض، قال الحق جل وعلا:

لكم من الأرض. ومقدار الزكاة في أغلب الأراضي المصرية التي تتطلب جهداً في الري نصف العشر، وأما ما لا يتطلب جهداً في الري كأن يروى بماء المطر مثلاً فعليه العشر. سادة الكرام، في هذا اليوم المبارك ومن مسجد الرحمة ومن هذه الأرض الطيبة المباركة أرض دمياط، نحتفل مع حضراتكم بالعيد القومي لهذه المحافظة العريقة التي حملت راية الجمال والإتقان عبر الأزمان. وإننا في هذا اليوم نقول: أنتم أهل ذوق رفيع، فقلما نجد بيتاً لا توجد فيه تحفة فنية صنعت بأياد دمياطية فاستقرت في البيوت وسكنت وملأتها دفئاً وذوقاً. هكذا شاركتم في البناء والعمران وفي صناعة الجمال. وإن تاريخ دمياط لا يزينه الإبداع فحسب، وإنما يتوجه البطولة والفداء. حين ساهموا في صناعة الحضارة فواجهوا الحملة الصليبية وقدموا ملحمة وطنية، حين واجهوا لويس التاسع في حملته الصليبية السابعة وسطرت هذه الملحمة الوطنية بحروف من نور، انتهت إلى أسره في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة. فكل عام ودمياط وأهلها الأكارم بألف خير، وكل عام ومصرنا الغالية في عزة ورفعة. نسألك اللهم يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الرحماء المرحومين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأدم علينا الأمن والأمان في أوطاننا، واجعل بلادنا أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد الناس أجمعين يا رب العالمين. اجعلنا اللهم لعبادك باباً لا حجاباً، وأقم الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: مستمع راديو 90 نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: الراديو 90 هواها مصري.

والشوق مخلي نفسي ومنى عيني، والشوق مخلي أحلم.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة استعدادا لأداء مناسك، وتكثف الشركة رحلاتها الجوية من خلال تشغيل 13 رحلة تنقل خلالها حجاج القرعة من محافظات المنوفية الشرقية وقنا وحجاج تضامن الجيزة السويس الغربية ودمياط، إلى جانب بعثة وزارة الداخلية. وزارة الصحة أعلنت الانتهاء من فحص أكثر من 21,600,000 مواطن على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ إطلاقها في سبتمبر عام 2021 وحتى الآن. مصادر إعلامية أفادت بمقتل شخصين على الأقل إثر غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبية لبنان. واتصالا بالملف اللبناني، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل جولة جديدة من محادثات السلام بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك قبل الموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق النار في 17 من مايو الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتوجيه ضربات قوية لإيران إذا لم توقع طهران على اتفاق سريعا، وذلك في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شمل تبادلا لإطلاق النار. وشدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجمات من قبل القوات الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أجرى اتصالات مكثفة لتأمين عودة 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا موجودين على متن سفن احتجزتها السلطات الأمريكية بالقرب من سنغافورة. وأكد دار استعداد باكستان لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية، مضيفا أن بلاده تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمريكية وجهات أخرى لضمان سلامة مواطنيها وتأمين عودتهم. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم بالأسواق الدولية بأكثر من 1% بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، ما بدد الأمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز. ورياضيا، الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لإعلانك على الراديو 99. ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض اليوم تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط. وأشاد رئيس الوزراء بدور اللجنة الطبية العليا في تنظيم هذه القوافل في إطار من التعاون الفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم مساعي الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة استعدادا لأداء المناسك، وتكثف الشركة رحلاتها الجوية من خلال تشغيل 13 رحلة تنقل خلالها حجاج القرعة من محافظات المنوفية الشرقية وقنا وحجاج تضامن الجيزة السويس الغربية ودمياط، إلى جانب بعثة وزارة الداخلية. مصادر إعلامية أفادت بمقتل شخصين على الأقل إثر غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبية لبنان. على صعيد متصل، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك قبل الموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق النار في 17 من مايو الجاري. الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران إذا لم توقع على اتفاق سريعا، وذلك في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شامل تبادلا لإطلاق النار. وشدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم بالأسواق الدولية بأكثر من 1% بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، ما بدد الأمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز. رياضيا، وضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي بتروجيت مع وادي دجلة والمقاولون مع الجونة في 5 مساء، بينما يلتقي مودرن سبورت مع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: قول يا زلمه، قول لاعب كره زي ما انا بقول
2: فتاح، اتفاجئ حلوه وتعالى.

0: الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا ابني اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي بتروجيت مع وادي دجلة والمقاولون مع الجونة في الخامسة مساء، بينما يلتقي مودرن سبورت مع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو في الثامنة مساء. الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. بعثة منتخب مصر للناشئين تتوجه إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما. ليفانتي يواجه أساسونا في العاشرة مساء في الدوري الإسباني. وأخيرا تورينو يلعب أمام سوساسولو في العاشرة إلا ربع في الدوري الإيطالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: حاجة تانية. حاتم، مش ملاحظ حاجة كده في العمارة؟
2: لا خالص، أنا شايف إن البلكونات في مكانها والشبابيك زي ما هي ومفيش أي حاجة متغيرة.
1: مالك بس يا طنط أشكناز، بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ هو أنكل شكيب جراله حاجة لا قدر الله؟
3: اختفى يا صمصف
1: بجد،
3: فص ملح وداب. راح اللي كان بيحضر معايا حفلات منيرة المهدية.
2: زغت منيرة المهدية نفسها راحت.
3: راح اللي خلاني أحضر العرض الأول لفيلم غزل البنات بتاع نجيب الريحاني.
1: لازم حالا نبدأ رحلة بحث عن أونكل شكيب. يلا بينا يا طنط، يلا.
3: لا لا لا، لازم الأول أضبط تسريحتي ومكياجي.
1: أنكل شكيب، ارجع لنا يا أنكل، وكفاية كفاية تهور.
4: عودي يا هامش.
1: أهو
4: أخي تاتون يندهلي.
1: استنى بس، بص يا حاتم، أهو أخيرا لقيناه قاعد على الكورنيش. بص شوف،
2: بص شوف شكيب بيعمل ايه؟
1: بس يا حاتم بنهزر؟
2: مال ايه؟
1: استنى ما نروح له. كنت فين يا أنكل شكيب؟ دوختنا عليك.
5: هو انتوا بتدوروا على عيل صغير ولا ايه؟ كنت منكم؟ انا اصلي كنت قاعد هنا مع نفسي شوية على النيل بفكر في ايام زمان.
2: ايام زمان؟
1: تاريخ يعني، في التاريخ.
5: وحاتت في وداني موسيقى فؤاد الظاهري.
1: الله،
5: قادر يا ريدر وعمار الشريعي حديثا يعني. بفكر في الصحاب، بفكر في الاحباب، بفتكر كمان مغامراتي النسائية وانا كنت في شارع عماد الدين في تلاتينيات القرن الماضي.
1: قرن.
2: سوري يا جدو، انا اسف يعني، بس اسمح لي اضم صوتي لصوت حضرتك. هو سؤال بايخ شويه.
5: اتفضل.
2: ليه المغامرات بتاعت ساعتك دي ما بتتكتبش في كتب التاريخ والتراث وفي كليله ودمنه؟
5: اقسم بالله انت محترم.
2: الله يخليك.
5: محترم. يا سلام
2: يا سلام.
5: أنا أصلي يا حاتم باشا كنت بروح نوادي شارع عماد الدين.
2: يا سلام.
5: وكنت برقص رقصات مغرية.
2: أنت مغرية؟
5: أنا كنت جامد أوي.
2: إيه كنت برقص بشورت؟
5: مال؟ برقص مع بومبا كشر.
1: بومبا كشر؟
5: كنت بغني لها يا صفصف هانم. يا بومبا كشر يا لوز
1: مقشر. الله الله الله الله الله الله. إيه ده؟ وليه يا أونكل ما تقعدش معانا وتحكي لنا عن ذكرياتك؟
2: هو ما كانش حكاية يعني، ده أنا حافظها حكاية من أول ثورة 19 لغاية حرب الموز.
5: موز؟
2: أيوة. أمال إيه؟ ده أنا زهقت، أنا زهقت من كتر حكاياته وصفصف، والله زهقت.
5: كنت لسه بشكو فيك من شوية، بس خسارة فيك.
2: أيوة خسارة.
5: اخسى عليك ولد، أنت مهزأ. إيه ده؟ اخسى عليك فعلا. الحق علي أنا إني كنت بقى أحاول يعني أثقفك وأعرفك بالتاريخ.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: في البيت يا أونكل، عرفنا التاريخ في البيت. تلاقي طنط أشكناز يا عيني حبيبتي مموتة نفسها عليك.
2: والله لو قعدت تعيط 100 سنة ما حتموت، لأعدالنا زي العمل الراضي.
1: انت واخد بالك يا حاتم؟ برضو في ناس كبار في السن داخلين العمارة.
2: والله العظيم عندك حق يا صفصف. بس معاهم شابة صغيرة، ما تيجي نسألها؟
1: اوكي. لا لو سمحت يا أنسة. ايوة حضرتك. هو مين حضرتك ومين الناس دول؟
6: انا سهير وبشتغل ممرضة، وفتحت هنا زي ما تقولوا مكان للمسنين يقضوا فيه وقت من النهار، وكمان بدرب الشباب والفتيات لتمريض المسنين وجليس المسنين كمان.
1: ياه، والله فكرة مش بطالة. وفكرة جديدة كمان.
6: أيوة، أنا حضرت برنامج تدريبي في المجلس القومي للمرأة لتأهيل جليس المسنين. اتعلمنا تمريض المسنين وإزاي نرعاهم إنسانياً كمان، وده بيوفر شغل لشباب وبنات كتير.
1: الحقيقة فكرة ممتازة. إيه رأيك يا حاتم؟
2: نعم؟
1: إيه رأيك حبيبي؟
2: إيه رأي يعني إيه يعني؟ إيه ناوية تحطيني في دار المسنين معاك؟
1: لا لا لا أعوذ بالله، لا طبعاً. أنا أقصد ليه ما نخليش أونكل شكيب وطنط أشكيناز يروحوا للنرس سهير؟ يمكن قعدتهم مع اللي في سنهم تحسن مزاجهم شوية.
6: وأنا برحب بيهم طبعا، أكيد هيبقوا مبسوطين جدا.
2: والله إحنا اللي هنبقى مبسوطين جدا. منك لله صفصف، ضيعتي مشروع سهير.
1: أنا؟
2: أيوة يا فلتيب الشمع الأحمر،
1: كل ده علشان خليت أونكل شكيب وطنط أشكيناز يروحوا هناك.
2: طبعا دلوقتي هنشوف المسنين وهم بيطفشوا من عند سهير.
1: مين؟ أونكل شكيب وطنط أشكيناز؟
5: أيوة.
1: ايه يا جماعة اللي جابكم؟
5: احنا جينا لأن احنا لقينا ان الناس اللي فوق مش من سننا، مش من سني انا يعني تحديدا، صغيرين علي قوي.
1: صغيرين؟
5: تخيلي.
1: آه.
5: أكبر واحد فيهم عنده 80 سنة بس.
2: عين
1: صغيرين.
3: ولا الستات اللي فوق نو مش عارفين يعني ايه كونسيلر.
2: هي حصلت انهم مش عارفين كونسيلر يا خالة السلطان الغور. انت مقولك ايه يا صفصف؟
1: آه.
2: انا حاسبلك البيت واطلع انا فوق. ها؟ عند النرس سهير.
3: سلامة.
5: سلامة أخويا، أنت بالمسنين؟
2: لا أنا من العيال.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض اليوم تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط. وأشاد رئيس الوزراء بدور اللجنة الطبية العليا في تنظيم هذه القوافل في إطار من التعاون الفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم مساعي الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. وزارة الصحة والسكان أكدت أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين الموجودين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بين الحجاج في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. من جانبه أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. مصادر إعلامية أفادت بمقتل 4 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور جنوب لبنان. من جانبه أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه حيفا والجليل. الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران إذا لم توقع على اتفاق سريعا، وذلك في ظل تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز شمل تبادلا لإطلاق النار. اقتصاديا، وزارة النقل أعلنت أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل شرق النيل، وذلك بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع والممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة. وذكرت وزارة النقل أنه روعي عند تقدير قيمة تذكرة المونوريل أن تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديلة، كما روعي عند تحديد قيمة الاشتراكات أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة. رياضيا، وضمن منافسات الجولة 9 من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي بتروجيت مع وادي دجلة والمقاولون مع الجونة في 5 مساء، بينما يلتقي مودرن سبورت مع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري وذلك بمركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط. وأشاد رئيس الوزراء بدور اللجنة الطبية العليا في تنظيم هذه القوافل في إطار من التعاون الفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم مساعي الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً. وزارة الصحة والسكان أكدت أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين الموجودين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بين الحجاج في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. من جانبه أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. مصادر إعلامية أفادت بمقتل 4 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور جنوب لبنان. من جانبه أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه حيفا والجليل. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 145 مسيرة أوكرانية منذ صباح اليوم، ونوهت الدفاع الروسية بأنها ستشن هجوما واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات عيد النصر غدا. اقتصاديا، وزارة النقل أعلنت أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل وذلك بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع والممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة. وذكرت وزارة النقل أنه روعي عند تقدير قيمة تذكرة المونوريل أن تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديلة، كما روعي عند تحديد قيمة الاشتراكات أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة. ورياضيا، الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: على الراديو 99.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بدور اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء في تنظيم القوافل الطبية وتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك لدى استعراض مدبولي تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، ويستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي السعودية حتى 21 من مايو الجاري. من جانبه أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. مصادر إعلامية في طهران أفادت بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والأمريكية قرب مضيق هرمز. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين إضافيتين حاولتا دخول ميناء إيراني على خليج عمان. مصادر إعلامية أفادت بمقتل 4 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء سور جنوب لبنان. من جانبه أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه حيفا والخليل. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 145 مسيرة أوكرانية منذ صباح اليوم، ونوهت الدفاع الروسية بأنها ستشن هجوما واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات عيد النصر غدا. اقتصاديا، الاتحاد الأوروبي لوح بتقييد العقود التجارية أمام الدول التي تغلق أسواقها أمام الشركات الأوروبية. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي إنه إذا لم يتم التحرك لمواجهة التنافس غير العادل من المنافسين العالميين، فإن أوروبا تخاطر بفقدان السيطرة على سلاسل الإنتاج الحيوية في مجالات التكنولوجيا النظيفة وصناعة السيارات والطاقة النووية. ورياضيا، الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

استنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصر وفرنسا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما بحثتا التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي من نظيره الفرنسي جانويل بارو، الذي رحب بقرب افتتاح جامعة سنغور بمدينة برج العرب تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية، كما أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره التنزاني محمود ثابت. استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لإقامة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل بمدينة العالمين. مصادر أعلامية في طهران أفادت بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والأمريكية قرب مضيق هرمز. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين إضافيتين حاولتا دخول ميناء إيراني على خليج عمان. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي السعودية، ويستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة حتى 21 مايو الجاري. من جانبه أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. اقتصاديا، الاتحاد الأوروبي لوح بتقييد العقود التجارية أمام الدول التي تغلق أسواقها أمام الشركات الأوروبية. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذية إنه إذا لم يتم التحرك لمواجهة التنافس غير العادل من المنافسين العالميين، فإن أوروبا تخاطر بفقدان السيطرة على سلاسل الإنتاج الحيوية في مجالات التكنولوجيا النظيفة وصناعة السيارات والطاقة النووية. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي مودرن سبورت مع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

اللي صرفنا على نفسينا اللي صرفنا على نفسينا يعيشكوا فوق.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء العسل على المستمعين العسل. يا مساء الفل عليكم. النهاردة الجمعة، يعني أجازة. هابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. والمبارح كان أجازة عيد العمال بقى، وإحنا كلنا عمال اهو. فكل سنة وأنا طيبة، وكل سنة وأنتوا طيبين، وكل سنة وكل الناس الشقيانة طيبة. لأن في ناس شقيانة كتير قوي، بتجري على أكل عيشها، وبتجري على أولادها، وبتجري على عيلتها. فالتعبانين كتير، واللي بيشتغلوا كتير. فكل سنة وأنتوا طيبين. كنتش معاكم بارح بس وحشتوني قوي قوي قوي قوي قوي. يلا بقى وحشتوني. عاملين إيه يا شباب؟ عايزة بقى أحيي كل محافظات مصر اللي معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة. حاجة كده تفرح والله العظيم. ببقى جايلكم من آخر الدنيا وأنا فرحانة وقلبي مزقطت كده إن أنا هقابلكم وأسمع صوتكم، وهنتكلم مع بعض وهنهزر مع بعض، وهنشغل أجمد الأغاني الشعبي والمهرجانات، وهنرقص وهنشهيص، وأي حاجة أي حاجة مضايقاه يرميها بقى طول الساعتين دول، عشان هنفك. وزي ما قلت ودايما بقول ان برنامجنا اسمه كله بالأغنية يفك، يعني هنشغل الأغاني اللي هتخلينا نفك. تحية كبيرة قوي لإسكندرية وأهل إسكندرية، حبايب قلب الإسكندرانية. تحية خاصة جدا من قلب الإسماعيلية والدراويش، حبايب قلبي. تحية خاصة جدا لدمياط الجديدة. أنا مش عارفة يعني، دايما لما بقول دمياط الجديدة أقول طب التانية دمياط القديمة ولا دمياط بس، برضو مش عارفة. المهم كل حبايبي من دمياط الجديدة اللي دايما معايا من أول دقيقة، بورسعيد والبحيرة والخط ده كله، أهلا وسهلا. صعيدة مصر، صعيدة مصر، أهلي وحبايبي، أحلى مسا عليكم. وإنا سوهاج، الأقصر، أسوان، حبايبي حبايبي اللي منوريني من أول دقيقة. عايزة بقى طبعا القاهرة والجيزة، الجيزة والجيزوية اللي أنا منهم، أحلى مسا عليكم. أما بقى الحسين وخان الخليلي وكل منطقة الحسين، مساء الفل عليكم، مساء العسل. كل المحلات اللي حتى صورتي وصورة البرنامج وما بتفوت ليش دي، ما بتفوت ليش دقيقة، مش عارفة مالي كده، الكلام بيقع مني الكلام يعني. المهم أحلى مساء عليكم يا أجمد شباب. وأيوة وكل الورش والمصانع اللي بتسمعني من أول دقيقة لآخر دقيقة، حبايب قلبي أحلى مساء عليكم. موضوعنا النهاردة ايه؟ خليني اقول الموضوع الاول وبعد كده ارجع اقرأ كل الاسم اس اللي انتوا بعتينها والحاجات الجميلة دي. اللي انا اول ما قلت مساء الخير التابلت كل الشاشة نورت اخضر. يومكم اخضر ان شاء الله. بصوا بقى، ماشي حاضر هقرأ كل ده. بصوا بقى وانا جاية كده مخمخت كده، معرفش ليه. انتوا عارفين طبعا الموضوع بيجي وليد اللحظة، فالموضوع جه في بالي كده اللي هو ليه دايما الناس اللي بنعمل معاها خير وبنقف في ظهرهم وبنطلعهم لفوق لسابع سما بيرمونا من سابع دور؟ ليه؟ علامة استفهام. ليه؟ حد يعرف ليه؟ انا لغاية دلوقتي مش عارفة ليه. يعني في مثل كده جوه المثل بيقولك من امنك لم تخونه، ولو كنت خاين حتى ما ينفعش تخونه. يعني ليه دايما الناس اللي بنقف جنبها وبنقف في ظهرها، ليه دايما هي اكتر ناس بتأذينا؟ يعني ليه؟ يعني انا غير دلوقتي معرفش. وانا زيكم ياما اتأذيت وياما خدت على دماغي. يعني من مين بقى؟ من اكتر ناس ما كنتش مأمنة من ناحيتهم، اللي هو لا عشرة العمر، لا لا لا دي صاحبتي، لا لا دول صحابي، لا ده اخويا. فليه اكتر ناس بنديهم الامان وبنسيب نفسنا خالص معاهم اكتر ناس هي اللي بتأذي؟ ده موضوعنا النهاردة. شفتوا موضوع جامد وفرفوش ازاي؟ طاقة إيجابية ملهاش حل في الدنيا. طيب نروح على الاسم اس. مساء الفل يا ايمان يا مختار، اسماعيلية كلها بتسأل عليكي عشان عشان ايه؟ ماشي، اسماعيلية كلها بتسأل عليكي، احلى اسماعيلية واحلى درويش حبايب قلبي. انا ياسر الديب ودار السلام بتمسي عليكي يا ايمان. مسيلي على أبو حبيبة فيصل، علي ومحمد أبو محمود، وعلى المعلم السلام. وعايزين أغنية الشيلة وقعت مني من ياسر الديب من دار السلام، وقنبلة سلام من دار السلام على أحلى مذيعة في الدنيا. أهلا يا ياسو، أهلا وسهلا.
اسماعيلية يا اسماعيلية، ايمو مساء الورد يا ورد حبيب قلبي. انا نوح ممدوح، احلى تحية كبيرة لاخواتي وبابا وماما واخواتي محمد ممدوح، عشان هو بيزعل لما انت بتقولي نوح وما بتقوليش محمد. كلنا في البيت بنحبك وبنسمعك يا حبيب قلبي اللي انتوا عايزينه. مساء الورد عليكي يا احلى ايمو، معاكي محمود لبيب ابو كنزي صديق البرنامج، عايز اسمع اغنيه نغزه بتاعت الجميله يسرى واحمد سعد. نغزه نغزه نغزه، مش عارفه صوتي ليه تخين قوي النهارده كده. الفيوم ملهمش مكان عندك يا ايمو ولا ايه؟ لا طبعا، فيوم واهل الفيوم. احلى مسا عليكي يا احلى امام مختار في الدنيا كلها. احب امسي على كل اصحابي ابو ليان عبد الواحد حسن، ومعاكي حسن ابو مروان والنبي. الفيوميه ما تستاهلش، ما تنسيهمش يا ايمو. حاضر حاضر عيني. احلى مسا من اسكندريه، للاسف لاننا بنثق فيهم جدا وبنبقى صراحين معاهم، فبيعرفوا نقطه ضعفنا، وللاسف هم اول ناس بتستغل ده وبتبيع في لحظه. صح كده، بس ما قلتليش اسمك ايه. اكتر ناس بنثق فيهم هم اكتر ناس بيخونوا. مساء الفل يا امز، مساء الفل يا امز. صفا، اكتبوا اساميك، وقلتلكم ما عنديش خلق افضل ادور على الاسم. مساء الخير عليكم يا ايمو، انا ياسمين. اهلا يا ياسمينة، ادوني فرصه بقى، عايزين نطلع باغنيه. محمد يحيى بيمسي على احلى بنبونيه وعلى الحاج احمد عبده والعسكري وعم جمال بليا وعم طارق، وانت منوره الراديو النهارده. عايزين نسمع اغنيه القضيه الجزء الثالث. عيني، هنبتدي برحمه. بمسي عليكي يا استاذه ايمان. فيصل ابو عبده بيمسي على ابو حبيبه وياسر الديب وابو محمود. انا حاسه ان انا نبطشي واقفه على الستيج. ماشي. بصوا الفويسات مش هسمعها دلوقتي، اللينك اللي جاي يعني، مش الفويسات، اللينك اللي جاي. نقرا بس المسجات الاول. مساء الخير يا وحش الراديو، اهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الخير من اسماعيليه، ساعتين جامدين مع ايمان مختار وحش الراديو، اهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين الاولى. لا مش فاهمه، في حاجات غريبه. بص انا اقول لكم على حاجه، انا كان زمان حسام عصام فاكرين حبيب قلبي زميلي وصديقي وعشره عمري ونجم الراديو هنا برضو. كان دايما يقول لي ما تاكليش شوكولا قبل الهوا عشان صوتك هيبوظ، فكان دايما دكتوري النفسي ودكتوري في كل حاجه. فانا يا حسام كلت شوكولاته النهارده قبل الهوا، فعشان كده صوتي بايظ. المهم. على بال بقى ايه، يلا بينا نروح نشرب حاجه سخنه كده. رحمه محسن، دوري بينا يا دنيا دوري. ليه دايما الناس اللي احنا دايما بنساعدهم ونقف في ظهرهم ونعلي نعلي، تفضل تعلي فيهم وتستثمر فيهم وتعلي تعلي، يروح واخدك رميك من الدور العشرين ليه؟ 199 على الاس ام اس، وتليفوننا 2-18-10-866، والواتساب على 010-490-90-4، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. وانتوا بتسمعوا كله بالاغنيه يفك على الراديو 90-90. هابي ويك اند لكل

الأغنية بقى اللي جاية دي زي ما قلنا كده يعني أنا مشغلها قصدة خبص مني. يعني احنا قلنا ايه، الناس دايما اللي بتقف في ظهرهم والناس دايما السابورت جدا ان انت بتبقى سابورت ليهم وفي حياتهم وتساعد وتدي فلوس وتدي صحة وتدي طاقة، وطبعا اولهم الدايرة القريبة والقرايب والناس. وفين عمي يلا بينا ناس مني ومن دمي محدش فيهم شال همي.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وتؤكد مصر أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا مرفوضا يقاود كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة. وتجدد مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

0: الراديو 99 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: ضمن منافسات الجولة 9 من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، بتروجيت ووادي دجلة يتعادلان بهدفين لكل منهما، بينما فاز المقاولون على الجونة بهدف نظيف. فالجولة ذاتها يلتقي مودرن سبورت مع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو في 8 مساء. الزمالك يختتم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. فريق ليفانتي يواجه أساسونا في 10 مساء في الدوري الإسباني. تورينو يلعب أمام ساسلو وفي 10:15 في الدوري الإيطالي، وفي نفس التوقيت يحل نانت ضيفا على فريق لانس بالدوري الفرنسي.
0: صوت الملعب على الراديو 99.

0: 90 90 هواها مصري
1: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
2: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90 ولسه معاكم إيمان مختار ومكملين لحد الساعة 9 2 18 10 8 66 ده تليفوننا والواتساب على 010 490 90 4. سريعا بقى سريعا عشان في عندنا قدام بعد كام دقيقة. عايزة مسي على أحلى أمي وأحلى 90 90 مساء الفل والياسمين من إسماعيلية إبراهيم أنور. ابراهيم بعت لي فيديو من العربيه، ميرسي يا ابراهيم. وايوه كل اللي بيسمعني وكل اللي مشهيص على الاغاني يبعت لي الفيديوهات على الواتساب. احلى مساء على زيكا محمد احمد وابو جمانه وابو زكريا وابو شمس انصاصه وقولي وليلي سالكه احنا تعبنا من الاغنيه. ايه استاذه ايمان اخبارك ايه يا نجمه 90 90؟ انا ادهم فاكراني ولا لا؟ طيب بمس عليكي وعلى مصر كلها واخويا شقه. شقه اخباره ايه صحيح؟ سلمولي عليه. شقه صدام بيمس عليكي وبيقول لك عايز اغنيه عبد الباسط حموده الجو هادي خالص. الجو هادي خالص؟ لا انا محضره لكم اغنيه بقى ايه، بس بصوا انا كنت محضراها بس انا هنشغلها بعد الاذان عشان تعرفوا تسمعوها كامله مكمله. مساء الخير والسعاده يا استاذه ايمان. مايكل ازيك يا مايكل؟ ايه رايك فين في الموضوع يا استاذ مايكل؟ ده انت الدكتور النفسي بتاع البرنامج. ليه دايما الناس اللي دايما بنوقف في ظهرهم وبنعلي فيهم بيرمونا من اخر دور؟ فين رايك يا مايكل؟ ايه الموضوع؟ بعت لي قلوب خضراء. انا مش عايزه قلوب خضراء ولا الضحك اللي انت بعته، انا عايزه رايك يا بيه، فين رايك؟ طيب احلى مساء على محمد الفيوني. مساء
3: الفل عليك يا ايمو. انا انور عكاشة من الدرب الاحمر، بمس عليك وبمس على البرنامج.
2: الدرب الاحمر واهل الدرب الاحمر، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ده كلام كتير والله. بستناك بفارغ الصبر يا ريتك كل ثانيه. ربنا يحب فيك خلقه يا امي. مساء الورد والياسمين، معاك عادل محسن ابو لارا ولاريان وكله بالاغنيه يفك. ربنا يسعدك ويصلح حالك، اللهم امين يا رب. احلى دعوه، احلى دعوه باخدها منكم على الهوا والله. عايز منك اغنيه حلوه كده بهديها لمراتي حبيبتي، ربنا يخليها لي يا رب هي وبناتي. اغنيه على ذوقك يا صاحبه الذوق العالي. يا سلام عليك، خمسه وخميسه عليكي يا امي والله بستناك بفارغ الصبر. طب يلا بينا بقى نرفع الاذان ونرجع نكمل تاني، يلا بينا.
0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
4: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكل بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار وهابي ويك اند الكل بيسمعونا وكله بالأغنية يفك. القدر بيتدخل. مش عارفة شغل الأغنية. كل ما شغل الأغنية حاجة تحصل. طيب نقرأ شوية رسائل وشغل الأغنية. طيب انت كنت بتقولي عايز أغنية على ذوقك. عادل محسن. ايوه عادل محسن ابو لارا ولاريان. انا هشغل عبد الباسط, انت تغنيها بقى لحبيبتك وهي كمان تغنيها لك. الاغنيه دي بقى لكل اللي بيحبوا يا عم وعم قلبي. طيب تعال نسمع بس
2: اللي بس عليك يا ايمي. انا ابو لارا عادل محسن القد بالاهليه مثل النصر كردي. خلي بالك احنا بنعزك جدا جدا جدا, ربنا يحميك يا رب. وانت رقم واحد في 90 90 بصراحه يا
1: حبيبي حبيبي حبيبي. تسلم لي يا رب. طيب مش عارفه اقرا ايه ولا ايه. مش مفتقدينك امبارح يا استاذه ايمان ابو سليم من اسكندريه. احلى راديو, احلى استاذه في الدنيا, حضرتك صوتك بيخش القلب على طول يا ابو سليم. يا عمر تسلم لي يا رب, تسلم لي يا رب حبايبي. احلى ايمان مختار بمسي على الدرب الاحمر وورشه اللوستة مؤمن. ابو ليلى وابو رجب وابو فهد والخواجه واحلى ايمي. انت ما بترديش علينا ليه؟ اديني رديت. انت لو شفت الرسائل هتحسدني. مساء الفل والسعاده على اجمل اذاعه واحلى ايمان مختار وحش الراديو. انا محمد عصام من اسماعيليه, ببعت سلامي لبناتي باسانتو بسمله وامنيه ولكل البرنامج الجميل والاعداد. انا الاعداد وانا المذيع وانا المخرج وانا مهندس الصوت. عايزين ايه تاني؟ انا كل دول عشان بس ما عنديش حد في الاستوديو, انا قاعده هنا لوحدي وكل بالاغنيه يفك حبايب قلبي. عيد ميلادي كان من يومين. صاحبي وحده عيد ميلادي صاصة. انت عايز اغنيه لصاصة؟ عيني حاضر. وادي كمان سورة الورشة والناس الحلوة الشقيانة رجالة مصر الجدعان. يوسف عبد العال بيمسي على الحاج احمد عبده وبيمسي على مهند. عايزين نقول عم جمال الف سلام عليه وبمسي على الحاج احمد عبده وعم طارق. وانت منورة الدنيا كلها والله. سلام وضرب نار لاحلى مذيعة في الراديو, بمسي الحاج احمد عبده والعسكري ومحمد كعبنا. ماشي وكعبنا ليه وابو منا. وعايزين نسمع احلى ضرب نار واحلى اغنية طلبناها القاضي. حاضر احنا لسه في ساعة تانية. مايكل مش جايز, احنا مش عارفين مكاننا فين عند الناس اللي بيرمونا من فوق. وانا اللي قلت هتغيب عننا النهاردة, بس اسكندرية مش هتعرف تفرق بيننا يا ايمو. ايمو في كل مكان من اسكندرية لأسوان. ايوة بقى يا مايكل. لا اسكندرية ايه, روح اسكندرية عشان كنت اجازة, لكن انا لازم اجيلكم. بصوا والله ومن قلبي ومن قلبي, وانتوا عارفين ان انا ما بتكلمش غير من قلبي. انا بجيلكم وانتوا وحشني. يعني انا مفيش حاجة تخليني ماجيش الراديو. يعني انا يمكن باخد اجازة كل سنة مرة يومين بالعافية من كتر ما انا بحبكم. يعني ما باخدش اجازات السنوية كلها على فكرة بسببكم. فلازم تكونوا متأكدين ان انا اللي بجيلكم بحب اكتر والله. يعني انا بعشق الراديو 90 90 وبعشق كل مستمعين الراديو. انا اقدر اسيب الجمال ده واروح فين؟
3: محمد خميس من الحسين. انا بمسي عليك يا ايمي وبقولك مساء الفل, وبمسي على اولادي رتاش ورحمة وادم, وبمسي على خليل الخليلي, وبمس على ناس الشقيانة. وبالنسبة للموضوع اللي انت بتتكلمي فيه, في ناس ولاد الاصل ما تعملش معهم اي حاجة.
1: صح كده, ولاد الاصل ما تعملش معهم اي حاجة. يعني نسمع بقى عبد الباسط عم الناس, وانا بهديها لكل حبايبي اللي بيسمعوني دلوقتي. نتكلم شوية بس كده قبل ما يدخل يسخن في الغنى. ازيك يا استاذ ايمان؟ والله ليكي وحشه من امبارح، بمس عليكي من باب الشعريه والمعز، ومسيلي على ابو كرمة وابو حسن ويزن وعم صلاح ومهند وشحته وعم هاني، وعايز اسمع رضا البحراوي يا حبر بدري لسه، وبنحبك كتير قوي والله، وانا كمان والله. يلا يا رولو.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: والله أنا عن نفسي يا رامي كنت مفتقدك معايا في الاستوديو عشان تقول رأيك في موضوع النهاردة. يعني أنت بيبقى دايما عندك رأي بره الصندوق. يعني بعد اتفرج كده يعني لسه كنت شايف الفيديو بتاعنا اللي أنت كنت بعتهولي من كام يوم كده لما كانت أم محمد قفش عليك في التليفون. والله يا روميو كل ما اشوف الفيديو ده بضحك. يعني كان بيتعبني فيك اعمال غريبه برضو، يعني حاجه غريبه مش عارف المستمعين كان بيقفشوا عليك ليه. وحشني جدا جدا، وحشني الديو الخطير اللي كنا عاملينه مع بعض، وكان لسه لينا كلام، زميلي واخويا وحبيبي رامي الحلواني. رايح فين كده دلوقتي يا روميو؟ مبسوطه يا استاذ ان انت بتسمعني. رايك ايه في الموضوع بقى؟ ليه دايما كل الناس اللي بنقف وراهم وفي ظهرهم وبنسندهم وبنعليهم ونفضل نعلي نعلي نعلي ليه اكتر ناس هم دول اللي بيأذونا ويرمونا من فوق برضو؟ يعني احنا بنطلعهم بالاسانسور فوق وهم يرمونا من فوق. رأيك برضو يا استاذ رامي، رأيك يا استاذ رامي في الموضوع يهمني. طيب يلا بينا بقى نسمع ايه. نسمع السلام الكينج احمد شيبة، انا مش فاضلكم لما افضل جيلكم. يلا بينا. ايوان 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199 الواتساب. ايوه الجميل راح عند حد ما هوش اصيل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت بشدة لاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. أكدت مصر أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد الشقيق وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. مصر وفرنسا بحثتا سبل تعزيز العلاقة الثنائية لا سيما بعد ترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، كما بحثتا التطورات الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي من نظيره الفرنسي جانويل بارو، الذي رحب بقرب افتتاح جامعة سنغافورة بمدينة برج العرب تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية، كما أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره التنزاني محمود ثابت. استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل بمدينة العلمين. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي تابعت وصول أول أفواج حجاج البيت الجمعيات الأهلية إلى الأراضي السعودية، ويستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة حتى 21 من مايو الجاري. من جانبه أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي اعتبارا من الغد، وذلك من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة تتم من خلال منظومة كارت الفلاح، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المزارعين على حصصهم المقررة. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، تعادل بتروجيت مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما، بينما فاز المقاولون العرب على الجونة بهدف نظيف. وفي الجولة ذاتها يلتقي حاليا مودرن سبورت مع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 99 هواها مصر. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 99.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار ومكملين لحد الساعة 9 إن شاء الله. طيب أفكركم تاني بطرق التواصل معانا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الواتساب على 010-490-90-4. يعني حابب تبعت فويس، حابب تقول رأيك في الموضوع، اكتب الإهداء اللي انت عايزه على الواتساب 010-490-90-4. طيب موضوعنا النهاردة بيقول ايه؟ ليه دايما الناس اللي احنا بنعلي فيهم هم اللي دايما بينزلونا، وهم اللي دايما بيأذونا، وهم اللي دايما بيخونونا؟ طيب نروح، عايزة مس الاول على احمد سامي التيك توكر الجامد. ازيك يا ابو حميد يا غالي، عامل ايه؟ مبسوطة ان انت بتسمعني على الراديو 90 90، ومن الصحاب والاخوات الجدعان. احلى مسا عليك يا ابو حميد. نروح بقى أحلى مساء على أحلى إيمو وأحلى برنامج. أنا محمود وبمسي على أخواتي في المصنع من خلالك، عبد التونسي ومحمود التونسي وزيزو وأبو سمرة وأخوكم محمود، بجد يسلم ذوقك. تسلم تسلم يا رب. طيب فويس،
1: السلام عليكم يا إيمان، إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه وإزاي صحتك؟ أنا منال بسمعك من الهرم، بحب أسمعك قوي قوي قوي عشان أخد منك طاقة إيجابية وفرحة وسعادة، وبقول لك ربنا يسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه إن شاء الله بإذن الله.
0: آمين يا رب يا منال.
1: يا ريت يا إيمان لو عرفتي تجيبي لي أغنية عدوية ورامي عياش، بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول كده زيك، تجيبي لي. وشكرا يا حبيبتي، السلام عليكم.
0: يا روح قلبي يا منال يا قمر، ببوسك ببوسك يا منال والله على الدعوة الحلوة دي، دايما ادعي لي كده حبيبة قلبي، ما نحرمش منكم ابدا. منوره الدنيا يا استاذه مصطفى من منشيه ناصر، ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ منوره بيكو. احلى ايمو والله وحشتينا، نجمه الراديو 90 90، مبروك للزمالك. طنطا الحاج منعم سنة، ازيك يا حاج منعم، عامل ايه؟ طنطا واهل طنطا بلد الابطال، كله بالاغنيه يفك. عايز اسمع طارق الشيخ شارع الحياه يا ايمو. عيني حاضر، طارق الشيخ شارع الحياه، فكروني. احلى امام مختار اسمها دمياط القديمه، ابو حمزه، تعالى ابو حمزه.
2: مش بترد عليا؟ لا استاذه امان،
0: ليه بس؟
2: في الورشه وبكلمك من محافظه دمياط، دمياط القديمه، يا ريت ترد علينا.
0: دمياط القديمه، انا كنت بسال بقول دمياط الجديده والتانيه ايه، قال لي دمياط القديمه. ماشي دمياط. مساء الورد يا احلى ورده في فستان 90 90، معاكي عبير من اسماعيليه، بقول لك وحشتيني قوي وعايز اسمع واخيرا هرقص رسمي، عايزين ساعتين فرفشه. يعني ايه اخيرا هرقص رسمي؟ هي الاغنيه اسمها كده واخيرا، انا مش عارفه. ماشي مين الجميل القمر ده؟ عبد الحميد الطنطاوي، بمس عليك يا ايمان وعلى كل اللي في المصنع. يا عبد الحميد يا عمر يا جدع، يعني الرجاله الجدعه الشقيانه اللي بيشتغلوا والمصانع كلها بتقوم بيهم، انتوا رجاله مصر الجدعان اللي مصر هتقوم بيكوا. عبد الحميد يا عبد الحميد، منور منور يا عبد الحميد. في كمان احلى برنامج في الدنيا الاستاذه ايمان مختار من مصنع اولاد عبده، الحاج احمد عبده واخويا ابو بكار وجمال بليا وعم طارق ومهند من الزاويه، اهلا وسهلا. بصوا اللي بيبعت مره ما يبعتش تاني بقى عشان بقولها كتير، السلام عليكم، اهلا وسهلا. ابراهيم طيب تعالى.
3: مساء الفل عليك يا ايمي، ابراهيم معاكي بيمثل احميد حبيبه. مساء الخير يا ايمي يا عسل، ابراهيم من سقاره بيمثل احميد ومريم وزمزم.
0: ابراهيم من سقاره واهل سقاره، اهلا وسهلا. احلى ايمي منوره الدنيا اخوكي علي وزه من السيده زينب، اي اغنيه لعبد الباسط؟ يا علي انت جيت متاخر يا علي، لسه مشغلين عبد الباسط، يعني الحمد لله على السلامه، اختار بقى حاجه تانية. مساء الخير استاذه ايمان، يا ريت نسمع عصام صاصه عر فافي عامل مغامر. انا بحب الاغنيه دي جدا، حاضر هشغلها. مساء الورد يا ايمو، انا انور عكاشه، تعالى يا انور.
3: مساء الفل عليك يا ايمو، انا انور عكاشه من الدرب الاحمر، بمس عليك وبمس على البرنامج.
0: انا عايزك تصور لي كده وانت مولع الدرب الاحمر بيا، ايوه مولعين الدرب الاحمر، صور لي بقى المحل كده وشغال الراديو، وصور لي الشارع كده في الدرب الاحمر لو سمحتي، انا عايزه اولع الدرب الاحمر. يا غزال الدرب الاحمر. احلى مساء عليك يا محمد يا فيومي. حاضر عصام صاصة، حاضر حاضر عيني حاضر. وحشينا يا ايمو، انا ندى بحبك قوي، تعالي يا ندى.
2: مساء الخير يا أستاذة، كل سنة وانت طيبة. وأستاذة أمان احنا حضرتك وحشتينا خالص امبارح، وبمسي على حور ورحيم وعلى وزة وحبيبة، وبمسي على أحفادي ومالك محمود ومحمد نبيل ومصطفى نبيل ومحمود نبيل وأحمد نبيل، وإلى أم حبيبة تموت يا رب.
0: ليه بس كده؟ ليه؟ انت كنت ماشي كويس، عملت لك ايه ام حبيبي؟ بس عايز اعرف ليه، ليه يا بابا ليه؟ طب ينفع الكلام ده؟ طيب يعني عاملين نشهيص ونرقص ونغني، يعني ليه كده الست على الهوا كده تضرب نار كده على الهوا كده على غفله؟ يعني عايزين نعرف ام حبيبي عملت لك ايه دلوقتي. مايكل مش هيسكت. مايكل بيقول ايه حق الرد لام حبيبه؟ اه طبعا اهو خلاص كده كلنا هنطلع على المسرح دلوقتي بسببك. ام حبيبه عملتي ايه للراجل يا حبيبه قلبي؟ ايه اللي حصل؟ بس الراجل مجبوط بيقولها من قلبه. طيب انا عايزه اشغلكوا عصام صاصا، بس يعني ايه لسه على بال بقى ايه ما طلع لكم الاغنيه. والله مايكل ما هيحل الموضوع دلوقتي. طيب نسمع ايه؟ اه يا لايقه والله يا لايقه. نسمع الحاله ايه ونرجع نجيب لكم عصام صاصا. هي الحاله ايه يا ام حبيبه؟ عملتي ايه لابو حبيبه؟ يلا بينا.

إبراهيم عزت. يا هيمة مساء الفل عليك يا هيمة، يعني زميلي وحبيبي وأخويا والمذيع القدير إبراهيم عزت بيمسي عليا، أنا كمان بمسي عليك. بيقول لي سلمي على ماما بتحبك قوي ومسمياكي إيمان ما تغلطش غلطتي من برنامج لسه لينا كلام. حبيبي

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 99، وانت لسه بتسمع كله بالاغنيه يفك، يعني الاغنيه دي تخليك تفك. دايما في التوقيت ده بحب اشغل الاغنيه دي. هتسالوني ليه؟ هقول لكم سر، محدش شاوله، لا تضغطوش عليا. يلا بينا، محمود الليسي اطاوع هابي.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. أجازة سعيدة وهابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا. وانت بتسمع دلوقتي كله بالأغنية يفك على الواتساب. مساء الفل يا إيمي، معاكي هاني جاد. هو أبو حبيبة ما تعلمش من بندق ما بيتعلموش هاني والله بيرمولي الكاسة قدامي وأنا المفروض أتعامل بقى يعني. طب أنت قالب على أمه حبيبة، لازم تبعتها بفويس يعني، لازم نطلع كده كل أسرار بيتنا والغسيل كله كده بره كده، ينفع كده على الهوا كده على الملأ قدام محافظات مصر كلها؟ يصح كده يا ابو حبيبه يا غالي؟ مش عارفه يعني، ده اللي انا بشوفه بقى. تعالوا اقعدوا جنبي وشوفوا اللي انا بشوفه. مساء الفل على امام مختار، معاكي احمد لافر سندريلا من الكويت، بيمسي وبيصبح على كل راديو 90 90. وبقول لنور ابن اختي كل سنه وانت طيب بعيد ميلادك والعمر كله ليك، ويا رب نسمع اي اغنيه لعيد الميلاد من زوجك يا امي. اهلا وسهلا. يلا بقى، انتوا طلبتوا القضيه دي من اول الحلقه، يلا بينا بقى شويه مهرجانات. ايه رايكم كده شويه محاشي كده على فردتين حرام كده؟ يلا انا طالبه معاكم.

الأغنية يفك 2-18-10-8-66 ده تليفوننا الواتساب على 010-490-94 الاس ام اس على 199 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 واضرب يا كينج شوية شهيصة والله لدلعكم النهاردة عشان وحشتوني من امبارح

0: ينفع كده؟ ينفع كده يا ابو حبيبه؟ ينفع كده؟ انا مش هقفل الحلقه النهارده غير لما تبعت لي فيديو انت مصالح ام حبيب. انا بقول لك اهو انا ما تهونش عليا يا ست. يلا اتفضل يا بيه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: تبقى معدي.
1: لا لا
2: ما تسلمش عليا.
1: لا
2: عيني في عينيه.
1: لا لا
2: وعينيه في عينيه.

0: مش قادر امشي. لا لا واصحابي تتريق.
1: كل الاغنيه يفوت مع ايمان اختار.

0: ينفع كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده
1: يعني احنا لسه ما صالحناش ام حبيبه وظهرت لي ام احمد اقول ايه بس يعني زعلانه ان ابو احمد وطالبه اغنيه وبتلح باصرار يعني تعالى مايكل فض المنازعات دي يعني انتوا بتبقوا في اول حلقه قلوب وورد وبتحبوا بعض وبترقصوا ومشهيصين في اخر حتى تاخدوا عين بتضربوا في بعض ليه في اخر حلقه طب يلا ام احمد حاضر مليش علاقه مليش علاقه اه ابو احمد جنبها وبتهدي له الاغنيه دي عملت ايه يا ابو احمد
2: يلا اسمع اسمع اكبر غلطه بحياتي
1: انا مليش دعوه

0: ادي ادي ادي الى حبيبي المستقبلي، لانه انا الحمد لله لا حبيب ولا صديق.
1: لا لا لا يا ام احمد، لا يا ام احمد، ايه ده ايه ده ايه ده، هو في كده هو في كده يا ناس، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
2: صاريخ.

0: ايه ده ايه ده وفي كده يا جدعان. طيب مايكل بيقول والنبي رزقك واسع كله والله رزقي واسع لازم كل حلقه كده. طيب يلا نقرا شويه رسائل بقى قبل ما نشغل اخر اغنيه واقفل المحل وامشي. السلام عليكم ابو ايمن ميدو هنا ونور. وام ايمن بحبكم جدا دمياط احلى ايمان. بتقول حرام عليك يا ابو حبيبه 90 90 ايمان مختار وبس. كل سنه وانتم طيبين وانتم طيبين. مساء الخير يا امي بمسي عليكي وعلى مستمعينك الكرام وعلى الحاج متولي وعلى عائله العيشي في راس خليج. وعايزين نشوح الكبده معاكي تيتو الزاويه الحمراء. يا تيتو عامل ايه يا تيتو؟ نشوح الكبده خلاص بقى. احلى امي في الدنيا وحشتيني قوي. بنمسي على اللوستا ارما ووليد زنجر ولا زنجر وابو عمرو الدرب الاحمر الناس الشقيانه. ولوستا تتح بيمسي عليكي.
1: عامله يا استاذ ايمي كلنا فرشه السموم بنمسي عليك كلنا وفرحانين اخر فرحه انت اللي خلينا اليوم بتاعنا. مش عايز اقول لك كله هنا بيمسي عليك لوستا علاء ولوستا وليد زنجر ولوستا ياسر اموعه وعائله ابو رجب ابو فهد ولوستا اورما ولوستا محمود اورما كلهم بيمسوا عليك هنا.
2: عقبال عندك يا نوره.
0: نوره ايه اللي حصل لنوره؟ طيب بص خلينا متفقين بعد كده انا هسمع فويس واحده بس يعني مش اكتر من كده.
2: اهلا مسا عليك يا ايمو. انا بمسي عليك من الورشه قدام الشعريه. عايز امسي على مكرونه وعلى شواله ومسي على اخواتي كلهم. اهلا مسا عليك يا ايمو
0: حبايبي. وبعتلي الفيديو هو بيرقص في الورشه واحلى ورش ورش مصر ورش مصر ورجالة مصر الجدعان. انا معاكم قلبا وقالبا. انتوا عارفين انا بشجعكم وفي ظهركم طول الوقت. انا بحبك جدا يا ايمان. الدنيا هتبقى احلى من غير النفوس الوحشه. انا ساره. صح يا ساره والله. بس نعمل ايه؟ ما هو الدنيا كده فيها الحلو وفيها الوحش. كتير الرساله دي. ازيك يا ايمان عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا رب تكوني بخير. والله بسبب موضوع الحلقه ده عجبني قوي. انا اتخطبت عن حب وبحب خطيبي جدا وفي العيد اللي فات اداني العيدية وتاني يوم عمل لي حظر والله من غير اي سبب منه لله. طب اعمل ايه؟ اخر دقايق. انا آية من الجمالية فاكراني طبعا يا آية. يعني هو تاني ثانية واحدة. فاول يوم العيد اداك العيدية وتاني يوم عمل لك بلوك. طيب بتقولي انا نفسيتي متدمره تنصحيني بايه يا ايمي؟ عشان انا بحب نصيحتك قوي. طب فين العيش والملح؟ منه لله. شفت يا ابني ادعى عليك قد ايه؟ منك لله في اول رساله ومنك لله في تاني رساله. يا رب تشوفي رسالتي وحشتيني قوي. ربنا يخليكي بتخرجينا من اللي احنا فيه. ربنا يريح قلبك يا رب. اي احلى دعوه دي يا ايه والله. انا وانت يا روح قلبي. طيب انصحك تعملي ايه؟ يعني هقولك يعني مدام انت اللي طلبت النصيحة يعني بلاش انا يا آية. مايكل بلاش انا. طيب خلينا نتكلم جد بقى اخر دقيقتين. يعني واحد اداك العيدية وتاني يوم عمل لك بلوك. طيب خلينا الاول عشان ما بقاش شريرة. حرام برضو يعني انا ما سمعتش منه. يعني لو معانا الطرف التاني ما عرفش اسمه ايه بس لو ندهتله دلوقتي ما فيش وقت في الحلقة الاسبوع اللي جاي. كلميني ضروري ونفهم منه. المهم يا آية انا ما عرفش وجهة نظره ايه. ما ممكن يكون في حد زعله في البيت عندك. يعني ممكن يكون حد قال له كلمة ضايقته. بصوا بقى انا حقانية ازاي. انا مش مع طرف ضد طرف لان انا ما سمعتش منه هو شخصه. بس مش معقول. ما هو لو مش عايزك لا كان جه البيت ولا كان داكي عادية. فبرضه في علامة استفهام. هل الراجل ده في حد ضايقه في البيت؟ هل مامتك رمت له كلمة ولا باباكي ولا أي حد؟ طب هل مثلا في اليوم العيد ده والعيدية هل قعدتوا اتفقتوا على الجواز فطلب منه طلبات زيادة فخاف وقلق فمعرفش يرد؟ خلي بالكوا فيه. بصي يا آية في رجالة بيتكسف يبقى بجح أو بيتكسف لو هو مثلا إمكانياته ضعيفة فبيتحرج رجولته بتنقح عليه. يعني بيحس ان هو مش قد الحكايه فهيقول ان انا مش قد، هيقول ان انا الايد بصيره. فممكن ممكن انا بديك كل الاحتمالات، فهل انتوا طلبتوا منه طلبات زياده فحس ان هو عاجز عن الطلبات دي فخدها من قصيرها وراح قفل التليفون وعمل لك بلوك عشان مش عارف يقول لك ايه؟ يبقى كده حطينا اول احتمال حد يكون ضايقه في البيت. تاني احتمال يكون الطلب منه طلبات فوق ارادته، فحرام برضو، لازم يبقى قلبنا مع الشباب، يعني هيجيب منين؟ تالت حاجة ممكن يكون في انت عملتي حاجة ضايقتي، اصل الراجل ما يعملش بلوك بالسهولة دي غير لما يكون حاجة جرحته، حاجة هانت رجولته وكرامته. اما بقى لو ما كل اللي انا بقوله ده ما تعملش، هنا بقى يبقى لينا وقفة. يعني وبرضو مش عارفة احساسي كإيمان مختار كده، احساسي الدفين وانتوا عارفيني يعني بركاوي، احساسي بيقول لي ان انا مش قادره اظلم الولد ده، يعني مش قادره اقول عليه انه قليل الاصل ولا ند، لا في حاجه حصلت، يعني في رسائل معينه تلاقيني على طول دب كده اقول لك لا لا لا لا خلاص انتهى الموضوع وامشي. لكن انا احساسي بيقول لي ان في حاجه حصلت له خليته يعمل لك بلوك. يعني فقولي لي بقى كده ايه اللي حصل بما يرضي الله، عشان حرام ما نظلمش الناس. هو سمعك وهو بيتابعك زي، طيب اسمه ايه؟ ما فيش نفسي كنت اسمع منك والله، يعني كان نفسي اسمع منك ايه اللي حصل. بس شوف والله يا ابن الناس، يعني انا بدافع عنك من غير ما اعرفك، حاجه لله كده حاسه ان انت فيك حاجه مش مظبوطه، حاسه ان انت زعلان من حاجه. طب ما دام انت بتتابعني يعني ايه اثبتي بقى كده للاسبوع اللي جاي. زي ما انت بالبلوك بتاعك وزي ما انت بتليفونك اليوم الخميس اللي جاي نقعد بقى كده ونشوف المشكله رايحه فين والراجل ده مين اللي زعله. خلاص كده لا انا يتيمه ولا ليا ام ولا اب اسمه عبد العزيز. لا لا كده يا عبد العزيز ازعل منك، كده يا عبد العزيز ازعل منك. طب ابعت لي بقى عبد العزيز قول لي ايه القصه. انت مش يتيمة، انت معاكي ايمان، اعتبريني اختك وصاحبتك ومامتك وباباكي وناس كتير قوي بيتابعوني وبيكلموني في مشاكلهم، فما تقوليش الكلمة دي تاني لان ربنا موجود وبعديها كل حبايبك اللي بيحبوكي وانا بحبك يا اي. فانا معاكي وان شاء الله نحل المشكلة مع بعض وربنا يفرح قلبك يا رب ويسعدك يا اي يا رب. يلا كل مستمعين يقولوا امين يا رب. طب خلصت الحلقه بقى، خلصت الحلقه ومش هين عليا امشي من غير ما احل مشكله ايه. عبد العزيز اتصل بايه حبيبي من رقم تاني ما دام عملت لها بلوك، وشوف القصه ايه واقعد معاها واتكلم. احنا رجاله جدعان، راجل مصري الجدع اللي يحتوي البنت ويحبها ويخاف عليها، وما دام ملهاش اهل فانت اهلها، فيعني اعمل ده لغايه ما اعرف ايه القصه. يعني مدام بتسمعني وبتحبني يا عبدالعزيز، شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، ودايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. كل سنة طيبين وأجازة سعيدة، وهتوحشوني جدا جدا جدا من دلوقتي الأسبوع اللي جاي. ومرسي جدا لكل الناس اللي بعتولي من أول دقيقة لآخر دقيقة، محافظات مصر كلها بالقاهرة والجيزة وبواحيها، بحبكم قوي قوي قوي قوي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأكدت مصر أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد الشقيق وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا مرفوضا يقود كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. مصر وفرنسا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما بحثا التطورات الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي من نظيره الفرنسي جانويل بارو، الذي رحب بقرب افتتاح جامعة سنغور بمدينة برج العرب تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية، كما أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره التنزاني محمود ثابت. استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقي لمنتصف العام المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل بمدينة العالمين. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي اعتبارا من الغد، وذلك من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة تتم من خلال منظومة كارت الفلاح، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المزارعين على حصصهم المقررة. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، تعادل بتروجيت مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما، بينما فاز المقاولون العرب على الجونة بهدف نظيف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للتلات من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يختتم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. ضمن منافسات الجولة 9 من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري الممتاز لكرة القدم، بتروجيت ووادي دجلة يتعادلان بهدفين لكل منهما، بينما فاز المقاولون العرب على الجونة بهدف نظيف. فريق ليفانتي يواجه أوساسونا في 10 مساء في الدوري الإسباني. تورينو يلعب مع ساسولو وبعد قليل في الدوري الإيطالي، كما يحل نانت ضيفا على فريق لانس بالدوري الفرنسي. ومصار يتغلب على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتوج بكأس مصر للكرة النسائية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأكدت مصر أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد الشقيق وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. مصر وفرنسا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما بحثتا التطورات الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي من نظيره الفرنسي جانويل بارو، الذي رحب بقرب افتتاح جامعة سنغور بمدينة برج العرب تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية، كما أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي. الأمم المتحدة حذرت من أن وقف إطلاق النار الهش في لبنان لم يمنع القتل والنزوح المستمرين، حيث أصبحت القرى في جنوب البلاد غير قابلة للتعرف عليها تماما بعد الضربات الإسرائيلية. وبحسب تقديرات أممية ولبنانية قتل المئات منذ 2 مارس الماضي وسط اشتباكات بين عناصر حزب الله المتمركزين في لبنان والجيش الإسرائيلي. الرئيس الأوكراني دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد. وقال ترامب إن هذه الخطوة تشمل تعليق جميع العمليات العسكرية بين الجانبين الروسي والأوكراني، بالإضافة إلى تبادل 1000 سجين من كلا البلدين. وزارة الصحة أعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ ما يجرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس هانتا وما أثير حول تسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي داخل مصر مستقر وآمن تماما، وأنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صرح بأن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية، بما يدعم النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المدير العام للمركز الوطني لترويج الصادرات في بيلاروسيا بالعاصمة مينسك على هامش ترأسي أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 من مساء الغد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: الخط انا مش حاجه معلش
1: يا
0: خط
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. برنامجنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا بيخرج من الأجواء المحلية وبنروح للكورة العالمية بقى بكل تفاصيلها، بكل الإثارة والمتعة. بنتابع نتائج الدوريات الكبرى وكمان كل البطولات العالمية من كل مكان. هنبدأ منين حلقة النهاردة من ملوك الكورة؟ تعالوا نبدأ مع بعض كده بالساعات اللي فاتت. الكلام والتقارير الإعلامية كانت كتير جدا جدا عن الأحداث الساخنة، بل ان احنا ممكن نقول عليها الأحداث المشتعلة داخل نادي ريال مدريد، النادي الملكي. ريال مدريد ما اكتفاش هذا الموسم بأداء سيء جدا داخل الملعب وأداء يعني زي ما شفناه كده، وكمان موسم صفري بدون بطولات، لا ده كمان الأحداث كمان كانت بالخروج عن النص. الأزمة اللي حصلت ما بين فالفيردي وتشاوميني، النهاردة ريال مدريد أصدر بيان بخصوص الموضوع وتفاصيل التحقيق والعقوبات. العقوبة المبدئية قبل ما يروحوا للتحقيق، الاثنين لعيبة كل لعيب فيهم عليه غرامة قدرها 500 ألف يورو، 500 ألف يورو. وللأسف يعني المشكلة كانت كبيرة والاشتباك كان صعب جدا. الفحوصات الطبية اللي خضع عليها فيدريكو فالفيردي قالت ان هو عنده إصابة في الرأس، إصابة بالغة، واللاعب يتواجد في المنزل بحالة مستقرة ويخضع للراحة التامة وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة لمثل هذه الحالات. يعني الموضوع تقريبا وصل لشبه ارتجاج في المخ، ده معناه ان هو يغيب عن الملاعب فترة تتراوح ما بين 10 ل 14 يوم، ده معناه ان هو خارج كلاسيكو الارض يوم الحد بعد بكرة ان شاء الله. الامور دي كلها والخناقة الكبيرة اللي حصلت ما بين فالفيردي وتشاوميني واللي تناقلتها كل وسائل الإعلام في العالم بتفاصيلها بكل الحذافيرها، الأمور دي دفعت فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد زي ما قال كده الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، قال إن الراجل فلورنتينو بيريز بدأ التفاوض مع مين؟ مع البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو. لما بتكون عندك غرفة خلع ملابس فيها انفلات وفيها عدد كبير من النجوم، انت وقتها في اختياراتك اللي انت بتحددها بتبص رقم واحد على المدرب قوي الشخصية، فده معناه ان بيريز بص فورا على مين؟ على البرتغالي جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو لما تقال له تعالى هتدرب نادي ريال مدريد، الراجل حط لهم عدد من الشروط برضو اتكلمت عنها كل وسائل الاعلام النهاردة. الشروط ان هو يمضي التعاقد مع ريال مدريد بعقد يمتد لمدة عامين، الى جانب صلاحيات واسعة تشمل ادارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين الراحلين عن الفريق مع اعادة هيكلة بعض الجوانب الفنية والطبية داخل النادي. هو طبعا شايف التعاقدات اللي حصلت خلال الفترة الاخيرة، امبابي وبعد كده تم إهمال التعاقد مع اللاعبين اللي فعلا انت كنت محتاجهم. ريال مدريد كان محتاج لعيبة في وسط الملعب لتعويض توني كروس ولوكا مودريتش اللي رحلوا عن الفريق نهاية الموسم الماضي، فده أثر بشكل كبير على مستوى ريال مدريد الموسم الحالي سواء مع تشابي ألونسو أو حاليا مع أربيلو. التقارير قالت ان جوزيه مورينيو طلب الاستغناء عن 7 لاعبين لا ينسجمون مع مشروع جوزيه مورينيو الفني مع ريال مدريد. طلب كمان مورينيو العمل رفقة جهازه المعاون الحالي اللي موجود معاه في نادي بنفيكا البرتغالي مع الابقاء على الفارو البيلوا ضمن الطاقم التدريبي اللي هو المدير الفني الحالي لريال مدريد. مطالب مورينيو كمان قال لك انا عاوز رحيل المعد البدني للفريق بسبب ما وصفه جوزيه مورينيو بالإصابات المتكررة داخل الفريق، وده فعلا شايفين ريال مدريد ما دايما في مستشفى مليئة بالإصابات من اللاعبين. قال لك كمان جوزيه مورينيو أنا عاوز أقلص الجولات الصيفية التجارية سواء اللي بتكون في الولايات المتحدة الأمريكية أو في آسيا، وعايز أعتمد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين داخل الفريق. اشترط كمان جوزيه مورينيو أن يكون رئيس النادي بيريز هو حلقة التواصل الوحيدة
بين مورينيو وبين إدارة ريال مدريد. أنا مش عايز أتكلم مع حد، أنا عاوز أتكلم وتواصل مع بيريز فقط. ده كلام مين؟ جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي المخضرم. إدارة ريال مدريد حاليا بتدرس هذه المطالب، في أعضاء في مجلس الإدارة رافضين تماما إن الراجل يجي مورينيو يكون هو الآمر الناهي الوحيد داخل الفريق، مش متعودين على كده. هم حابين المدربين اللي بيتواصلوا معاه وبيتفقوا على كل حاجة وبيرضوا بأي تعاقد بتجريه إدارة ريال مدريد. ده شفناه طبعا مع أنشيلوتي وشفناه مع مدربين كتير كانوا موجودين في ريال مدريد. مورينيو لما كان بيدرب ريال مدريد في الفترة من عام 2010 لحد 2013، فاكرينها طبعا الفترة دي، قاد الفريق للفوز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا وكمان بالسوبر الأسباني قبل ما يمشي من ريال مدريد بأجواء متوترة جدا جدا جدا، وخلاف كل جرايد وكل وسائل الإعلام اتكلموا عنها وقتها. طيب ده البداية، ده اللي كان لازم نبدأ بيه النهاردة ملوك الكورة، لأن ده الحدث والخبر اللي تناقلته وسائل الإعلام على مدار الأيام اللي فاتت كلها، الاشتعال داخل غرفة خلع ملابس نادي ريال مدريد. أكيد هنتكلم أكتر على مدار الحلقة عن اللي حاصل في النادي الملكي، خصوصا قبل ساعات من كلاسيكو الأرض يوم الحد اللي جاي إن شاء الله الساعة 10 بالليل، في مباراة من المحتمل بشكل كبير جدا إن هي تكون احتفالية لنادي برشلونة وجماهيره للحصول على لقب الدوري الأسباني. هما محتاجين نقطة واحدة، فيا حلاوة الدوري الأسباني لما يكون على حساب الغريم التاريخي ريال مدريد في المباراة اللي هتكون يوم الحد اللي جاي إن شاء الله بعد بكرة الساعة 10 بالليل. يلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. هنتكلم النهاردة في تفاصيل كتير، معانا أخبار دوري أسباني دوري إنجليزي وموضوعات ومشاكل وخناقات وتفاصيل كتيرة جدا في ملوك الكورة، بخصوص بقى كل أخبار الكورة العالمية. طيب شفنا برضو تقارير خلال الفترة اللي فاتت على إن نادي برشلونة، طالما لسه بنتكلم كده وبدأنا الكلام في الدوري الأسباني، شفنا كلام على إن برشلونة حاطين عمر مرموش نجمنا النجم المصري طبعا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حاطينه من ضمن الخيارات المهمة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل. وقبلها كنا سمعنا ان طبعا نادي أستون فيلا وسمعنا عدد من الأندية مهتمة بعمر مرموش في الموسم المقبل، خصوصا ان مرموش احتياطي للدبابة إيرلينج هالاند، وهالاند ما بيطلعش من الملعب. ما فيش فرقة في الدنيا بتكون عندها مهاجم زي هالاند وينفع ابدا يخرج من الملعب، وده طبعا أثر على نجمنا عمر مرموش. عمر مرموش 27 سنة، المفروض ان الوقت ده هو اهم لحظات واهم وقت في مشواره الكروي، فالتفكير بشكل كبير على انه يخرج من مانشستر سيتي السنة الجاية. فسمعنا كلام عن برشلونة، سمعنا كلام عن أستون فيلا، بس السؤال اللي انا عايز اسأله لك النهاردة ودردش فيه معاك على مدار الحلقة مع كل موضوعاتنا واخبارنا، في حال ان عمر مرموش قرر بنهاية الموسم الرحيل عن مانشستر سيتي، ايه النادي اللي انت من وجهة نظرك تفضل ان ينتقل ليه عمر مرموش؟ براحتك تماما، قول لي النادي ده اللي انت تحب ان عمر مرموش ينتقل ليه في الموسم المقبل. شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904، وان شاء الله على مدار الحلقة هنقرأ مع بعض كل تعليقاتكم. السؤال ده مع بعض تاني هقوله لك، في وجهة نظرك النادي اللي انت بتفضل ان ينتقل ليه عمر مرموش في الموسم المقبل في حال ان عمر مرموش قرر ان هو يسيب مانشستر سيتي ويبحث عن نادي يكون اساسي فيه وما يخرجش من الملعب. وطالما لسه بنتكلم في برشلونة، تعال اقولك ايه اللي حصل مع حمزة عبد الكريم. صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية اتكلمت عن حمزة عبد الكريم كلام حلو قوي. الكلام والخبر بيقول ان حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة أتلتيك هيتم تصعيده ان شاء الله الموسم المقبل للفريق الرديف لبرشلونة، لو او في حالة ان برشلونة قرر خلال الساعات المقبلة ان شاء الله تفعيل بند الشراء مع النادي
الأهلي، وقتها هيكون حمزة عبد الكريم الموسم المقبل في الفريق الرديف. معناها ان هو ما يكون موجود في الفريق الرديف، معناها ان هانز فليك في اي مباراة يقدر يستعين به على دكة الاحتياط ويشارك ان شاء الله مع برشلونة الموسم المقبل. الجميل جدا في الخبر ده اللي انا بقولك عليه ان المدير العام لفريق برشلونة اتلتيك قال ان تقييم حمزة عبد الكريم خلال الفترة اللي فاتت وبالرغم من غيابه لفترة للإصابة، التقييم ده كان إيجابي من ناحية القوة الجسدية وإنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء، وكمان شخصيته سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. فإن شاء الله ربنا يوفق حمزة عبد الكريم. وسمعنا كلام إن العميد الكابتن حسام حسن ممكن يضم حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم إن شاء الله الشهر اللي جاي، فتبقى برضو حاجة مهمة وعظيمة جدا ليه في مشواره القادم بإذن الله. ربنا يوفق حمزة عبد الكريم في مسيرته اللي جاية بإذن الله. ودايما هنا في ملوك الكرة هنتابع مع بعض كل أخباره، وصولا بإذن الله إن احنا نشوفه في مباراة مع أساسيين برشلونة الفريق الأول، وجنبه لامين يامال ورافينيا وأولمو وبدري واللعيبة النجوم دول كلهم، ويكون المهاجم بإذن الله مهاجم برشلونة الأساسي حمزة عبد الكريم. طيب هنتكلم في إيه كمان النهاردة في ملوك الكرة؟ بكرة إن شاء الله بداية الجولة 36 للدوري الإنجليزي، خلاص جولات الحسم، جولات النهاية. وبعد ما السيتي فرط في نقطتين وتعثر أمام إيفرتون وتعادل، أصبح الموقف إن الأرسنال معاه 76 نقطة من 35 مباراة، والسيتي في المركز الثاني 71 نقطة من 34 مباراة. عنده مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس هيلعبها يوم الأربعاء اللي جاي، لكن هو عنده مباراة أمام برينتفورد الأسبوع ده، والأرسنال عنده مباراة أمام الويست هام. ويست هام موقفه صعب جدا، موقفه من الهبوط للتشامبيونشيب، والسيتي هيواجه برينتفورد اللي بيطمح ان هو يكون ليه مقعد في البطولات الأوروبية العام المقبل. فاحنا عندنا تفاصيل كتيرة النهاردة هنتكلم فيها ما بين غرفة ملابس ريال مدريد والمشاكل والخناقات وشبه ارتجاج في المخ الفالفيردي، وكمان دوري انجليزي، وعندنا تفاصيل كتيرة جدا. وعندنا كمان ان احنا ان شاء الله في حلقة بكرة من ملوك الكورة احنا بنبدأ معاكم الساعة 10، فاحنا بكرة الساعة 10 ان شاء الله مع بداية الحلقة هكون بداية مباراة اتحاد العاصمة الجزائري مع الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية على استاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، وان شاء الله نتمنى التوفيق للزمالك. وبكرة هتابع معاك المباراة على الهواء ان شاء الله، نتابع الشوط الاول مع بعض كده ونعرف التفاصيل ونتكلم كمان اكتر عن المباراة، ويا رب نتمنى التوفيق للزمالك في الحصول على لقب الكونفدرالية الافريقية. يلا نبدأ حلقة النهاردة بعد الفاصل، وان شاء الله نبدأ بقى الكلام في كل التفاصيل سواء بقى عن ريال مدريد، سواء عن دوري انجليزي، سواء عن كل الاخبار والموضوعات اللي معانا. تعالوا نطلع لفاصل وبعدها على طول نبدأ معاكم حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع، زي
1: ما حضراتكم كنتوا متابعين،
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وتم خلال الاتصال،
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة،
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90-90. وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا اللي هندردش فيه مع بعض على مدار الحلقة، قولي كده من وجهة نظرك النادي الذي تفضل أن ينتقل له عمر مرموش في حال قرر الرحيل عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي. شاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. تعالوا نرحب بصديقي العزيز عمر احمد المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منورنا في ملوك الكره كالعاده.
1: مساء الفل يا محمود، دايما مبسوط انا معاك.
0: ربنا يخليك يا صديقي. بدات انا حلقه النهارده في ملوك الكره وقلت ان وسائل الاعلام العالميه كلها بتتكلم عن الاحداث الساخنه جدا داخل النادي الملكي اللي فرضت نفسها بشكل كبير جدا. سؤال الاول ليك يا صديقي، هل الاحداث دي هي اللي دفعت بيريز ان هو يبدا زي ما قال فابريزيو رومانو الراجل الصحفي الايطالي المتخصص في سوق الانتقالات، انما بداوا خلاص التفاوض مع البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو على ان هو يفرض السيطره على غرفه خلع ملابس ريال مدريد، ولا انت شايف ان الامور فنيه بشكل او بنسبه اكبر؟
1: هو مبدئيا الفتره اللي فاتت كان في كلام ان لورنتينو بيريز كان بيفضل بوتشينو، ولكن مؤخرا اخر تقريبا 15 يوم قبل الازمه وقبل كل حاجه كل الاخبار بتقول ان جوزيه مورينيو هو اختيار لورنتينو بيريز الاول. فمورينيو هو اختيار بيريز من قبل ما تحصل كل الازمات دي. بعد الازمه امبارح الكلام كله اكد خلاص ان لورنتينو بيريز هو عايز جوزيه مورينيو. بس هي الفكره في حاجه، اللي دايما الجمله اللي بتتقال على ريال مدريد، طيب انت هتديله كل الصلاحيات ولا صلاحيات اللي حته؟ بمعنى هل بما انك شايف ان الوضع في ريال مدريد

0: هيطلب، مش في البدايه. يعني انت ممكن في لعيبه سهله قوي ان انت تطلب رحيلها، يعني انت لو قلت عايز تشواميني، عايز فالفيردي، عايز روديجير، هاوسن، كاريرا، دي نجوم كلها مش نجوم اعلاميه، مش نجوم اللي هي واجهه للنادي، مش براندات زي بيلينغهام، فينيسيوس، امبابي، غير الاختبار الحقيقي هيبقى هل فعلا بريز هيدي صلاحيات للمدرب اللي بعديه اللي هيجي جاي بعد اردلوا، لما هيجي يطلب يمشي حد من النجوم علشان يعمل توازن في اوضه اللبس، هيوافق ولا لا؟
1: انا قريت كمان يا صديقي ان هو حاطط عدد من الشروط، شروط كتيره، حوالي 10 منهم الاستغناء عن 7 لاعبين. قبل ما اكمل معاك بقيه الشروط اللي حطها مورينيو لاداره ريال مدريد، السبعه دول ما تيجي نتوقعهم مع بعض كده من وجهه نظر جوزيه مورينيو اللي احنا طول عمرنا عارفينه وبنتابعه، تتوقع مين
0: من اللعيبه؟
1: اه
0: انا اتوقع يعني 100% واحد من فينيسيوس ومبابي لازم، بس اتوقع كونه هيختار منهم ممكن يحب يبقى مع، يعني هو مش غبي ان هو يبقى مش عارف ان مبابي قابل للبيع. مبابي معروف ان ريال مدريد هو هيدور حول مبابي الفتره الجايه، مهما كان اي مدرب هيطلب ان هو يمشي مبابي، مبابي مش
1: هينفع. يعني ممكن يفكر في فينيسيوس،
0: فممكن يفكر في فينيسيوس.
1: مين كمان
0: الفكره؟ يعني مع اي مدرب تاني انا كنت ممكن اقول لك بيلينغهام، بس مورينيو يحب لعيبه زي بيلينغهام
1: جدا،
0: فهي دي يعني هو الطبيعي. ان زي ما بقول لك ان لو كنت هقول لك اي مدرب تاني هيجي هيطلب يمشي الاثنين، فينيسيوس وبيلينغهام، بس شخصيه بيلينغهام بتليق جدا مع مورينيو، لعيب الغلاوي، لعيب مورينيو هيعرف يستفزه بالطرق بتاعت مورينيو نفسها. فعلشان كده انا مش قادر احط بيلينغهام معاهم، لان بيلينغهام شخصيه هي راكبه مع مورينيو.
1: مين كمان؟
0: انا هستغرب جدا لو ارنولد قعد مع مورينيو.
1: ليه؟
0: اذا كان مورينيو كان وهو بيدرب ريال مدريد كان عنده مشاكل مع مارسيلو، لدرجه هو جاب له سابيو كونتراو، وكونتراو هو اللي كان بيلعب اساسا. يعني كونتراو لحد اخر موسم لمورينيو كان هو اللي بيلعب اكتر، كان ممكن مارسيلو بيلعب في الماتشات اللي ريال مدريد عايز يفتح فيها كل خطوطه بقى، مش باقي على حاجه، بس كونتراو دايما كان هو اللي بيلعب في الماتشات الثقيله.
1: بس هو كده هيصطدم ان هو ما عندوش غير كارباخال.
0: هي دي الفكره، ما انا بقول لك هي انت اساسا كده خلينا نكون متفقين، تركه ريال مدريد اللي انت اللي هتمسكها هي تركه ملغومه جدا. صح. انت يكاد يظهر لك ان انت ماسك الله فريق احلام، فريق انتهى في الفيفا، ولكن هو فريق صعب جدا انت تمسكه. انت بتتكلم خط الدفاع لعيب زي هاوسن، ده مش لعيب جوزيه مورينيو نهائي.
1: صح.
0: ولكن والعكس، روديجير ده لعيب مخلوق عشان يلعب لمورينيو،
1: بس كبير في السن.
0: ايه؟
1: كبر في السن
0: بالضبط. بالرأي يعني احنا دلوقتي عمالين بنصطدم في حاجات عكس بعض. ايه اللي المفروض يحصل؟ في لعيبه بنقولها اللي هي المفروض تمشي، بس اللعيبه دي شخصيتها مناسبه مع مورينيو اصلا. فانا صراحه يعني في توقعات مش عارف اقدر اتوقع ازاي. يعني مثلا لعيب زي جولر انا مش عارف ازاي ده هيبقى ليه مكان مع مورينيو. لعيب زي رودريجو دلوقتي اصلا هو الطبيبي، مش عارف برضه ازاي ممكن يلعب. جونزالو جارسيا مورينيو يحب جونزالو جارسيا
1: جدا.
0: فران جارسيا وكاريراس مورينيو ما يحبهمش.
1: صح.
0: انا مش يعني الفكره ان سكواد ريال مدريد مشكله ان
1: تحس ان السبعه اللي هو قالها عايز استغنى عن 7 لاعبين، لا العدد اكبر من كده.
0: ايوه المشكله كمان في حاجه، السكواد نفسه مبني بشكل عشوائي بحيث ان اللعيبه ان انت مثلا لو جيت سالت اي مشجع ريال مدريد او اي حد بيتابع ريال مدريد ان هو يمشيهم، لما تيجي تقول مورينيو طب ده مورينيو بيحب الطبعا 3/4.
1: صح.
0: فهل بقى مورينيو هيجي بانهي عقليه؟ هل فعلا مورينيو هيجي ممكن يبقى متغير في حاجه اللي هو لا انا عادي ممكن هلعب بلعيبه مش متفق مع خصائصها بس هستفيد منها، كون ان انا ما عنديش لعيبه كتير تقنيا قويه، فانا ممكن استغل ارنولد في حاجه، ممكن استغل كاريراس في حاجه، ممكن استغل هاوسن في حاجه.
1: صح.
0: فده اللي هيحكم دلوقتي.
1: طيب هو كمان من ضمن الشروط اللي حطها جوزيه مورينيو قال لك ان بريز هو حلقه الوصل الوحيده مع الاداره، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو عايز يقلل الجولات اللي بتحصل في الولايات المتحده، الجولات الصيفيه سواء في امريكا او في اسيا، اللي هي الجولات اللي هي بتبقى قبل بدايه الموسم في المباريات الوديه. قال لك الملفات الطبيه، يتم تغيير المعد البدني وحاجات كتيره جدا. قول لي رايك كده، هل هيتم الموافقه ولا هيصطدم باداره ريال مدريد؟ وهنسمع خلال الساعات اللي جايه ان هم بيتفاوضوا مع اسم تاني غير مورينيو.
0: زمان لما جوزيه

0: مورينيو مسك ريال مدريد كان في دايما كان حلقة الوصل بين بيريز وبين المدرب كان بوتروجينيو أسطورة ريال مدريد.
1: أيوه.
0: مورينيو من الحاجات اللي شرط عليها ان بوتروجينيو يمشي. ساعتها دي كانت خبر زلزال في ريال مدريد ان بوتروجينيو يمشي وبيريز حقق ده لمورينيو. وقت لما مورينيو كان موجود بيريز حقق له كل حاجة. فمورينيو لما لان هو عارف لما بيبقى فيه اشخاص كتير خاصة في نادي زي ريال مدريد الموضوع بيبقى عامل ازاي. فانا عشان كده ما استغربتش ان هو عايز يبقى ما بينه وما بين بيريز فقط. فاتوقع انه بيريز هيوافق ان مورينيو ياخد كامل الصلاحيات. ريال مدريد عامة علشان يقوم مش هيقوم لقومة طول ما المدرب مش ماسك الصلاحيات.
1: صح.
0: انت كل ده بتدفع ثمن ان انت فرطت السابق.
1: صح.
0: طول ما المدرب اللي هيمسك ريال مدريد مهما كان اسمه لو جبت الصفقي جوارديولا مع كلوب مع هاينكس مع فليك كلهم بيضربوا في نفس الوقت هيسالوا. طول ما مدرب ريال مدريد محكوم بايديه وان هو مش بواخد كامل الصلاحيات مش هينجح. انت مش هتنجح غير بالصدفه لما ريال مدريد هو ايه سرديات فرق بتضيع غيره انما تنجح نجاح منطقي استحاله. فمورينيو اتوقع ان بيريز بعد خاصه الاحداث الاخيره ويمكن الكلاسيكو يسخن ده اكتر لو برشلونه كسبت بنتيجه او الموضوع ريال مدريد مثلا شكل وحش في الملعب فلا اللي هو يقول لك خلاص خد بقى مثلا مورينيو وسلمه كل الصلاحيات زي ما انت عملت قبل كده اختصرت لي سنين لما ريال مدريد قعد 10 سنين ما بيوصلش اصلا سيمي فاينل تشامبيونز ليج. مورينيو رجع ثلاث مواسم سيمي فاينل
1: واحد من اسوأ المواسم لريال مدريد من زمن الزمن يعني.
0: فهو هيحاول يعيد الزمن شويه اللي هو مورينيو هو الشخص يعتبر اللي رجع ريال مدريد للخريطه ولما تعين في 2010 ان هو زي ما سلمه كل الصلاحيات والموسم اللي بعد مورينيو على طول الريال حصد ده وجاب العشره بعد غياب حوالي 11 سنه كان في الزيج او 12 سنه. فانت دلوقتي تقدر تعمل ده ادي مورينيو يبقى مثلا هو مدرب للمرحله الجايه السنتين الجايين ليه يعيد لك احياء سكواد ريال مدريد لو مورينيو لسه قادر يشتغل لان مورينيو نفسه على تحفظاته اسئله.
1: فقد البريق بتاعه مورينيو عن زمان فتره التالق بتاعته سواء في الانتر او تشيلسي او كده. انت شايف الكلام ده؟ لان في جماهير ريال مدريد بتقول كده انتوا جايبين الراجل طبعاً خلاص وهو بيخلص.
0: طبعا والمشكله الفكره وهي دي اكثر حاجه خطيره ان مش بس مورينيو فاقد بريق فيه تدريبيا مورينيو كل تجاربه اللي مشي بيها مشي بمشاكل. فانت جاي اصلا في غرفه فليكس فيها مشاكل. فانهي شخصيه من جوزيه مورينيو؟ هل جوزيه مورينيو هيجي بشخصيه بقى ده خبره السنين بهدوء بالعقل جاي هو طول عمره هو بيحب ريال مدريد
1: صح
0: يعني من وقت ما درب ريال مدريد
1: وقال كده للصحفيين في البرتغال
0: بالضبط. فهو من وقت ما درب ريال مدريد بقى في ارتباط مع ريال مدريد. فهل هنشوف نسخه راسيه من مورينيو بالمعنى اللي هو انا جاي اشتغل مش جاي يعمل تحذيرات يعمل مشاكل لان كل تجاربه الاخيره خارج بمشاكل خارج بانشقاقات مع الفرقه.
1: صح.
0: فهل بقى كل الكلام ده هنشوف اللي هو زي ما تقول خبره السنين بقى بتاعت مورينيو هيجي يشتغل بس يجي ينظف السكواد يشتغل لو عمل كده فلا ريال مدريد هيرجع.
1: طيب انت في نص كلامك قلت لو ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الحد بعد بكره ان شاء الله ما قدمش مستوى كويس او خرج بنتيجه كبيره وهكذا جماهير ريال مدريد نفسها اللي بتسمعك ما عندهمش ادنى شك ان ده اللي هيحصل لان ريال مدريد كالعاده هيقدم مستوى سيء وبرشلونه هيحتفل بالدوري على ارض الملعب. هل عندك ادنى شك في الكلام ده ولا انت شايف المباراه هتمشي ازاي؟
0: لو كان لامين يامال ورافينيا جاهزين 100% كنت هقول لك هي 100% هتبقى حفله. بس كون ان لامين يامال مش موجود رافينيا مش جاهز 100% برشلونه بيبقى هجوميا ضعيف مش ضعيف يعني اضعف بكتير من الطبيعي لان هجوم برشلونه كله قايم على سرديات لامين يامال بالاخص. انت دلوقتي هتبقى مقصود شويه ولكن انت عندك برضو افضليه مرعبه ريال مدريد نفسيا هو متدمر بقى انا متدمر ولكن يعني انا الفكره ان الكره علمتنا ان في ماتشات زي دي هي بتتولد في نفس الماتش. يعني مثلا برشلونه بتاعه كارثي يعني مرتده واحده فينيسيوس يسجلها اللعيبه تصدق انا بقول لك لا احنا مش احنا يعني برشلونه تاخد الدوري بس مش على حسابنا.
1: صح.
0: فتطلع بقى عارف قيمه تيشيرت ريال مدريد، لا احنا ريال مدريد ما نخسرش في الماتش ده. تلاقي بيلينجهام بيقاطع في كل كوره، تلاقي فينيسيوس بيقاطع في كل كوره، فالشيء اللي مش متوقع لاي حد يحصل، وده مش غريبه ودي حصلت كتير. فعلشان كده برشلونه المرشح بنسبه 80-90%.
1: طيب هو عموما احنا خلينا متفقين ان برشلونه خلص خلاص لقب الدوري الاسباني.
0: لا برشلونه الليجا خلصان من بدري.
1: طيب سؤالي ليك، هل انت راضي عن الموسم الحالي مع هانز فليك مع برشلونه؟
0: طبعا
1: راضي. بنسبه طبعاً. كام في المية يعني؟
0: راضي بنسبه 80%. اقدر اقول بنسبه 80%.
1: يعني مثلا جماهير برشلونه بتقول لك على دييجو سيموني اللي اتلتيكو مدريد خرجتهم من دوري الابطال، لو هم كانوا كملوا برشلونه كان ممكن يشوفهم في الفاينل امام باريس.
0: علشان كده انا ساب ال 20%، لان مش اتلتيكو مدريد نهائي اللي يطلع برشلونه. صح. من الكاس ومن الابطال، بس سيبك من الكاس، الكاس مش يعني مش بالاهميه دي. بالرغم ان هي بطوله كويس، يعني ان انت تفرض هيمنتك حاليا اكثر، خاصه ان اتلتيكو راح خسر. ولكن مش اتلتيكو مدريد نهائيا اللي يكسب برشلونه باي شكل من الاشكال.
1: صح.
0: حصل اخطاء تحكيميه بشكل مرعب في الذهاب والعوده وبشكل سيء، يعني وظن شايفين تحكيم سيء في البطوله كلها، وشفنا في ماتش بايرن ميونخ وشفنا في ماتش مانشستر سيتي، لا التحكيم سيء جدا في النسخه دي من البطوله. بس عارف اللي هو ايه، تجيبها يمين تجيبها شمال، مش اتلتيكو مدريد صعب الشغل.
1: صح.
0: بس اتلتيكو مدريد فريق اقل بمراحل بمراحل بمراحل من برشلونه.
1: طيب قبل ما نقفل الصفحة دي في الدوري الأسباني، شفت تقارير على أن عمر مرموش من ضمن الخيارات لتدعيم خط هجوم نادي برشلونة. شايف الصفقة دي إزاي لو حصلت؟ هل مرموش يقدر إن شاء الله أنه يبني تاريخ مع برشلونة الأسباني، ولا في خطوة قبلها ممكن تكون أستون فيلا؟
0: أنا أشوف خطوة أستون فيلا هتبقى خطوة حلوة جدا لي، خاصة أن أنت في برشلونة يعتبر في المكان اللي أنت عايز تلعب فيه رافينيا هو اللي بيلعب. هل لو هيجي يلعب مهاجم هنا هيبقى فيها كلام. لو
1: هم بصين عليك كمهاجم يا صديقي مش جناح خالص.
0: ما هو رافينيا ما بيلعبش جناح بمعنى جناح. رافينيا يعتبر مهاجم تاني. مرموش مناسب جدا للدور ده. بس لو مهاجم صريح، هل مرموش مش عارف يعني؟ بصراحه انا يعني شايفه مناسب لبرشلونه بس مش انسب حاجه. لكن هو مع برشلونه مرموش يقدر بسهوله جدا يكسر 25 جول مرتاح.
1: 25 يعني جول
0: مرتاح، يعني احنا شايفين فيران توريس بيكسر 20 جول لثاني موسم على التوالي، وهو يعني قعد حوالي 14 ماتش متتالي ما بيسجلش. فانت منظومه فليك، انت كمهاجم انت بتوصل لك كمية فرص مهوله بمعنى.
1: صح.
0: مهوله.
1: صح.
0: ومرموش لعيب الماني، بمعنى هو لعيب ابن الدوري الالماني، لعيب ايجابي، لعيب مباشر طول الوقت، هو راس ماله بيتحرك من ورا خط الدفاع، دايما بيلعب عمودي، دايما مباشر، دايما بيجري في الانسحاب. ده مثال لفليك، ده مثال لبرشلونه.
1: طب قبل ما نروح للدوري الانجليزي، عايز اسالك سؤال. نهائي دوري ابطال اوروبا ارسنال ضد باريس، نهائي الدوري الاوروبي استون فيلا ضد فرايبورغ، نهائي دوري المؤتمر كريستال بالاس قدام رايو فايكانو. هل معنى الكلام ده ان كل البطولات الاوروبيه فيها طرف من الانديه الانجليزيه؟ هل ده معناه اللي بيؤكد كلامنا ان الدوري الانجليزي هو الاقوى على الاطلاق؟ ولو الثلاث انديه دول اتغلبوا في النهائي في الثلاث بطولات، هل ده بيعكس كلامنا تماما؟
0: والله لو الثلاث انديه الانجليزيه ما كانوش وصلوا اصلا نهائي دوري الابطال، فالدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم، وهو بعيد فعلا عن الدوريات
1: ما لهاش علاقه.
0: بالضبط. فهي الـ الـ الـ الوصول بتاع الثلاث انديه للنهائي زي ما تقول حبه الكريز، ان هي ده توج ان هي الانديه دي ان الدوري ده اقوى دوري، بل بالعكس ده كريدت اضافي ان الانديه دي وصلت في ظل ان الكثافه بتاعت المباريات في انجلترا.
1: صح.
0: وكميه المتطلبات البدنيه في الدوري وكميه عدد الماتشات المرعب بيخليك ان انت كونك انك بتوصل اصلا للمراحل الاخيره ده شيء هايل، في ظل لما انت بتشوف باريس سان جيرمان لعبته في الدوري ما بتلعبش اكتر من 20 ماتش في الدوري. عثمان ديمبلي بنتكلم لعيب بلاز، يعني احنا وصلنا في مايو لعب 9 ماتشات في الدوري، جفارة تخيليا، نونو مينديز، جواو نيفز، غيره كلهم ما كملوش 18 ماتش في الدوري. فهو ليهم كميه الراحه. بايرن ميونخ يقدر قبل ماتش دوري الابطال يقعد الاساسي كله
1: ويكسب.
0: فلا يعني البريمير ليج لا هو اقوى دوري في العالم، وفي فرق مش اللي هو ايه مش بفرق بسيط عن الثاني دوري، لا في فرق محترم عن اي دوري.
1: طيب قبل ما ادخل معاك في الجوله 36 اللي هتبدا بكره ان شاء الله، في سؤال في بالي كده عايز اقول لك عليه. الجائزه اللي فاز بيها نجمنا واسطورتنا ابو صلاح افضل لاعب من رابطه الكتاب والصحفيين، اتقال النهارده ان فاز بيها البرتغالي برونو فرنانديز، هل انت راضي عن الاختيار ده ولا انت شايف ان ريان شيركي مثلا، شايف ان دوكو، شايف ان حد تاني عموما غير برونو هو اللي كان يستحق افضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطه الكتاب والصحفيين؟
0: والله هقول لك حاجه غريبه شويه، بس انا مش شايف ان في اي لعيب في البريمير ليج السنه دي يستاهل يتوج بحاجه فرديه، يعني انا مش شايف لعيب بعينه امسكه اقول هو ده افضل لاعب في الدوري، كل واحد في حاجه زي ما تقول هتهبط الموضوع ده، يعني مثلا دوكو اتصاب كتير جدا
1: صح،
0: تعب كتير قوي، وفي نفس الوقت النقطه برضو اللي لسه سلبيه فيه ما بيسجلش كتير، يعني الارقام مش كل حاجه، بس هو جوارديولا نفسه لازم يسجل اكتر، هو
1: دوكو جاب جونين في ايفرتون حلوين قوي
0: بالظبط، كان عظمه يعني، هو نفسه دوكو عارف وهو نفسه بيقول انا محتاج ازود حصيلتي التهديفيه اكتر، مش كل حاجه واحد لواحد.
1: صح.
0: شرقي شرقي امتع لاعب في البريمير ليج بلا منازع
1: جدا،
0: ولكن يعني لا لسه محتاج اكتر شويه، مع ان محتاج استمراريه اكتر، مش لدرجه ان هو احسن لاعب في البريمير ليج.
1: ما فيش حد من ارسنال تشوفه كان ممكن يترشح للجائزه دي؟
0: لو في حد لا مش شيء خالص جايزه، لا
1: يعني برونو فرنانديز هو الاحق،
0: يعني برونو بالظبط، انا كنت جايلك في الكلام ان لو هناخد مثلا، لو يعني انا فعلا لو هدي جايزه من الموسم ده هقول لبرونو، ومش عشان برونو عامل موسم عظيم او عشان برونو، بالرغم ان هو هيكسر رقم قياسي، لا يعني الارقام حاجه والمستوى حاجه تاني، برونو عامل بيحاول يأدي وبيعمل واخد كامل الحريه ان هو يعمل اللي هو عايزه، بس مش المستوى اللي يخليك تنبهر، يعني مثلا افضل لاعب في البريمير ليج انت مثلا بتتكلم، كنت لو هتتكلم صلاح السنه اللي فاتت، دي بروين قبلها غيره، اللاعب اللي بيبقى احسن لاعب في البريمير ليج انت بتتكلم انه يخش في صراع البالون دور،
1: صح،
0: برونو لا ما يخش اصلا صراع التوب،
1: صح،
0: فاهم، فهو فعلى دايره البريمير ليج ماشي، هو ياخد الجائزه من وفقا للدوري هو احق بها تمام.
1: طيب الوقت بيجري بسرعة وأنا عندي ليك أسئلة كتيرة جدا، اتقال إن تشافي هرنانديز هو الأقرب لتولي تشيلسي الموسم المقبل، راضي عن الاختيار ده؟ أو هو الأنسب؟
0: لا مش هو الأنسب.
1: ليه؟
0: ما ينفعش تشيلسي منظو، يعني لحد دلوقتي فريق مش باين أبدا إن هو فريق جدي، وإن هو عايز يعمل إيه، فريق لحد دلوقتي ملوش دايركشن، ملوش اتجاه واضح هو عايز إيه، يجي مع مدرب هو لسه خارج من تجربة صورته تهزت شويه للناس، يعني مثلا مشجعي برشلونه المتابعه 100% يقول لك جيسي عمل مهمته، بس في الصوره العامه جيسي صورته مهزوزه، فان انت محتاج لما تيجي ترجع تاني ترجع على دوري انجليزي في مشاريع اوريدي دلوقتي جاهزه ودايسه زي مانشستر سيتي وارسنال، ولسه مانشستر بيرجع ولسه ليفربول هيبقى عايز يرجع، تشيلسي لسه تحت، فخطوه زي دي ممكن يعني تدفن جيسي اكتر، فأنا شايف إن مش هي الخطوة المناسبة دي.
1: طيب الأرسنال هيواجه ويست هام الأسبوع ده الجولة 36، جماهير الأرسنال كانوا متضايقين ومتوترين جدا، لكن وإذ فجأة آخر جولتين وآخر مباراتين بدأ الأداء يرجع، مايكل أرتيتا عمل إيه سريعا؟
0: أرتيتا من وقت ماتش مانشستر سيتي وكأن في يعني العقل رجاله تاني، إن مهما أنت كنت مدرب شاطر ومهما كنت مدرب يتحكم في كل التفاصيل، الكورة هي اللي لعبت الكورة، فهو بقى يحط دلوقتي في التشكيل الأساسي كل التوريرة اللي عنده، بقى بدل ما كان فيه بقى الباكات مدافعين واثنين ارتكاز ولعيبة كلها متحفظة، أمهر لعيبة عنده كلهم بيلعبوا، فيوري بقى أساسي، رجع أساسي تاني، كيلي هو أهم متنفس بقى في الفرقة، بقى موجود، فالاثنين دول غيروا تماما في الشكل، ومع إيزي إنه بيلعب حر سواء ولو أوديجارد جاهز بيلعب إيزي وأوديجارد، فانت كل لعيبه الكوره بقت موجوده في الفريق،
1: صح،
0: فارسنال بقى منتج اصلا، بقى بيلعب احسن، بقى مثلا بدل ما رايز بيطلب منه ادوار هو ما يعرفش يعملها سواء بالطلع بالكوره وغيره، بقى تيجي هو المسؤول اكتر، فارسنال اتحسن، فانت كل لما انت زودت لعيبه الكوره بقيت احسن، فارسنال وجد ضلته في اخر الموسم.
1: السيتي هيواجه فرقه غلسه كرويا برينتفورد الاسبوع ده، هل ممكن يتم حسم اللقب لو السيتي فقد نقاط او تعثر في هذه الجوله؟
0: والله انا شايف ان اللقب شبه اتحسم يعني، هو حتى لو السيتي كسب السيتي تعثره مع ايفرتون ده كان السيتي من ماتش بيرنلي اصلا هو كسب 1-0 بس ثم تعثر ضد ايفرتون، وخاصه انه بيلعب متاخر ماتشين فده بيتسبب في ضغط نفسي على السيتي فادى للتعثر.
1: هو عنده الاسبوع ده ماتشين برينتفورد وكريستال بالاس
0: مظبوط. انا شايف ان السيتي هيكسب عادي برينتفورد، ولكن ماتش الدوري هو وست هام ارسنال. وست هام متعود على فتره يهادي السيتي كده، كل موسم السيتي ياخد فيه دوري 4 مرات بيعصر الفريق اللي بينافس السيتي على الدوري.
1: بس المره دي موقفه من الهبوط صعب قوي وست هام.
0: ما هي الفكره ان هم عندهم دافع ان هم ما يختاروش، ولكن انا مش شايف ان وست هام قادر على ارسنال، خاصه ان ارسنال واخد اقوى دفعه نفسها في تاريخه
1: نهائي
0: الشامبيونز يعني تشامبيونز ليج النهائي والدوري الاولاني من 22 سنه، فمفيش دفع اكتر من كده خليه ينزل يخلص الماتش بتاعه يعني.
1: صديقي العزيز عمر احمد المحلل الرياضي كالعاده استمتعنا بالكلام معاك في الكوره، شرفتنا ونورتنا.
0: انا اكتر دايما
1: اشكرك جدا يا صديقي. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيبقى باقي معانا دقائق قليله قوي في ملوك الكوره النهارده، نرجع نكمل معاكم اخر دقائق في حلقه النهارده من ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: خلاص اخر دقايق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة. تعالوا كده نقرأ تعليقات سريعة من اللي جات لنا على سؤالنا النهاردة. كنت عايز اعرف من وجهة نظرك ايه النادي الافضل او الانسب لعمر مرموش في حالة ان هو قرر في نهاية الموسم ان هو يسيب مانشستر سيتي. رقم اخر 45 اسمه ابو حسام حسن بيقول السلام عليكم يا رب دايما بخير. بيقول ان شاء الله الدوري في الزمالك. اتمنى عمر مرموش ينتقل للارسنال او اتلتيكو مدريد. تحياتي ليك يا ابو حسام. محمد كررتي رقم اخر 11 بيمسي علينا لكن ما قالش رايه. تامر جابر بيقول لي النادي الافضل لمرموش ان هو يروح استون فيلا خصوصا ان هو هيشارك في دوري الابطال الموسم المقبل. طيب تعالوا كده نروح لجدول مباريات بكره. بكره يوم مليان مباريات وفي منها ماتشات كتير قوي حلوه بجد انت تقدر تستمتع بيها. يعني بدايه كده من بدري الساعه 2:30 ليفربول مع تشيلسي مباراه قويه جدا جدا في غياب برضو لسه مستمر لنجمنا محمد صلاح. لكن إيرن سلوت في المؤتمر الصحفي النهارده قال لك ان هو خلاص بدا يتعافى واصبح قريب جدا جدا من العوده لقائمه ليفربول. بالف سلام عليك يا ابو صلاح وان شاء الله على اتم الجاهزيه والاستعداد لمنتخب مصر مع كاس العالم ان شاء الله. الساعه 5 في 3 مباريات: فولهام مع بورنموث، برايتون مع ويلفرهامبتون، وساندرلاند مع مانشستر يونايتد. الساعه 7:30 مباراه حلوه قوي: مانشستر سيتي مع برينتفورد. طيب في ايه تاني بكره ان شاء الله؟ عندك البايرن مع فولفسبورغ الساعه 7:30 مساء في الدوري الالماني. البايرن الجريح بعد الخروج من المربع الذهبي امام باريس سان جيرمان في بطوله اوروبا بكره رايح يلعب في الدوري الالماني اللي تم خلاص حسم اللقب لصالح البايرن. طيب عندنا بكره كمان ان شاء الله مع بدايه حلقه بكره في ملوك الكوره مباراه الذهاب لنهائي الكونفدرالية الإفريقية على استاد 5 يوليو في الجزائر. اتحاد العاصمة الجزائري بيستضيف نادي الزمالك. فان شاء الله معانا بكرة في حلقة ملوك الكورة عندنا اكتر من موضوع. هنتكلم عن ليلة كلاسيكو الارض ان شاء الله يوم الحد المباراة. فاحنا بكرة ليلة المباراة عندنا بقى تفاصيل وكلام كتير وتحليل فني لكلاسيكو الارض المباراة اللي بغض النظر عن الظروف المحيطة بيها وعن ترتيب الفريقين لكن بتظل واحدة من أهم مباريات كرة القدم في العالم كله وهي كلاسيكو الأرض. وطبعا هنتابع مع بعض مباراة اتحاد العاصمة مع الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. بالتوفيق إن شاء الله للزمالك بكرة في المباراة نتابعها معاكم على الهواء بكرة في حلقة ملوك الكورة. يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة ونشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: مصر تدين بشدة لاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات. مصر تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد الشقيق وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. القاهرة تجدد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وزير الخارجية يشدد على موقف مصر الداعم للبنان وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. وفرنسا تشيد بالجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي. الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد. وزارة الصحة تتابع باهتمام ما يجرى تداوله بشأن فيروس هانتا وما أثير حول تسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. الوزارة تؤكد أن الوضع الصحي داخل مصر مستقر وآمن تماما وأنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد. ومودرن سبورت يتعادل سلبيا مع الاتحاد وبنفس النتيجة كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20 درجة.

0: الراديو 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر يوم على الراديو 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا، وفيها: مصر سند الأمة العربية وراعية للسلام الإقليمي من خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية الأخوية، وهي رسالة طمأنة. في هذا الإطار هنستمع لآراء المحللين بشأن هذه الجولة. أيضا في قراءة خاصة بعنوان كاتبة إماراتية علقت على جولة الرئيس السيسي الخليجية وقالت لن ترونا إلا معا. أيضا خلال حلقتنا هنتابع تفاصيل زيارات قداسة البابا تودروس الثاني في رحلته الأوروبية، وهنتعرف على فعاليات زيارته الحالية لإيطاليا. كمان نتعرف على تفاصيل احتفالية الكنيسة الإنجيلية لشيوخ وشمامسة في محافظة بنها. كمان هنروح لمحافظة الغربية ونتعرف مع مراسلنا هناك على أحوال الموجة 29 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، ونتابع نتائج الحملات التموينية لضبط الأسواق. كمان هنتابع في فقرتنا الرياضية المنافسات الصعبة في مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز، ونتابع أربع مباريات النهاردة كانت في الجولة 9 من الدوري. كمان خلال حلقتنا هنتعرف على التعديلات المرورية على الطريق الدائري في محور المنيب في محافظة الجيزة، ونتابع نتائج المواجهات مع التشكيلات العصابية في النصب على المواطنين. كمان خلال حلقتنا هنتابع أيضا أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل، وهنتابع تخفيضات لكبار السن والأصحاب الهمم وموظفي العاصمة الجديدة. هذه التفاصيل وأكثر خلال حلقتنا على مدار الساعة في برنامج آخر اليوم على الراديو 90. ابقوا معنا بعد الفاصل، هنتابع هذه التفاصيل.
0: الراديو 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان مصر سند الأمة العربية وراعية للسلام الإقليمي. ده كان أو تحت هذا العنوان هناك جولة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خليجية في أو تشمل الإمارات وسلطنة عمان. هذه الزيارة هي رسالة طمأنة للعالم أجمع، والحقيقة طمأنة بشكل خاص للشعب الإماراتي الشقيق وأيضا لشعبنا أو شعب الشقيق في سلطنة عمان. الحقيقة هذه العلاقات والروابط الأخوية التاريخية الممتدة بين مصر وبين الإمارات وبين سلطنة عمان، يعني تشمل هذه الزيارة العلاقات والروابط الأخوية التاريخية، وتشمل أيضا الحرص على الاستقرار وصون سيادة وأمن الدول العربية. نتابع المزيد من التحليل لهذه الزيارة للكاتب الصحفي الأستاذ أو مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك على هوا راديو 90 90.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: تحياتي لحضرتك. وهذه الزيارة الآن بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للإمارات وعمان في هذا التوقيت، خلينا نتابع مع حضرتك دلالة هذه الزيارة في هذا التوقيت، وأهمية أيضا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون أمن واستقرار الدول العربية، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والتشديد أيضا على أنه أمن هذه الدول العربية من أمن مصر.
2: بالتأكيد طبعا، يعني أعتقد الزيارة مهمة والتوقيت مهم، لأنها جت بعد اعتداء ثاني مرة على الإمارات العربية المتحدة من قبل إيران في الوقت اللي متوقفة فيه الحرب فعليا بين الولايات المتحدة وإيران من ناحية وإسرائيل. فده برضو مفارقة غريبة أنه إيران أو هناك تيار في إيران يريد فتح مجالات للحرب في الوقت اللي مصر ودول كثيرة تسعى لإنهاء هذه الحرب. فزيارة الرئيس الحقيقة توقيتها وزمنها ومكانها مهمة ودقيقة، تأكيد على أنه مصر فعلا بترى أنه أمن القومي العربي والإقليمي مرتبط بأمن مصر، وأنه أمن دول الخليج سواء الإمارات العربية أو عمان أو المملكة العربية السعودية أو الكويت أو غيره، فبالفعل والبحرين مرتبط طبعا بمصر والدول العربية كلها أمنها مرتبط. وأظن أنه ده كان واضح جدا في الزيارة وفي الرسائل اللي أكدها الرئيس. رئيس مع التزام مصر بالسعي لإنهاء هذه الحرب، والتي كان يمكن ألا تقوم من الأساس لولا تعنت اليمين في كل هذه الدول الثلاث أمريكا إسرائيل إيران، كان يمكن تجنبها. فبالتالي الاعتداءات الإيرانية كشفة عن ربما اختلافات وجهات نظر، انقسام داخل إيران وليس توزيع أدوار كما كان البعض يتصور. وبالتالي كان مهما جدا توجيه هذا الأمر. أظن اللي ظهر في الزيارة كان مهم جدا، هي زيارة بتكسر البروتوكولات كما جرت العادة، لكن في نفس الوقت تأكيد على التزام مصر بهذا الأمر. والأمر الثاني الحقيقة إنه ناجلا أو عاجلا بعد نهاية هذه الحرب سيكون هناك ضرورة كما طلبت مصر من سنوات، وأصبح هنا ده وضع مطلوب إنه يبقى في نظام إقليمي متوازن أكتر تشارك فيه كل الدول، ولا يحدث فيه لا تدخلات ولا ميليشيات ولا وكلاء حرب ولا غيره، لأنه الإقليم بيدفع ثمن كبير جدا لغياب هذا الأمر مع نظام عالمي الحقيقة ضعيف ومختل وغير قادر على التدخل لا في الحرب في أوكرانيا وروسيا ولا في الحرب في غزة ولا في هذه الحرب القائمة. الولايات المتحدة منفردة بالعالم، ده صحيح بعد الحرب الباردة، لكن عاجزة. هذا نظام مختل، يجب أن يكون هذا النظام في الصين في روسيا في أمريكا في أوروبا، في كمان مواجهة لتجارة إنه هذه الحروب بتفيد فقط تجار السلاح، وفي حين يدفع العالم كله من الغذاء من التضخم من الطاقة من غيره. فدي وجهة نظر مصر اللي أظن واضحة مع التزام مصر الحقيقة بنظام أمني عربي يمكن من خلاله إقامة حتى قوات عربية مشتركة ليس هدفها الأدوان قدر ما هو هدفها الردع والمواجهة بشكل جوهري.
1: صحيح. وبناء على ده أستاذ أكرم، إلى أي مدى يعني تسهم هذه التحركات وهذه الرؤى المصرية يعني تسهم في يعني استقرار الأوضاع إلى حد ما، أو يعني إلى أي مدى تسهم في دعم الأشقاء العرب أو أشقائنا في الخليج؟
2: تسهم طبعا في صون الأمن، في طمأنة الشعوب العربية بأنه هناك موقف جماعي وموقف عربي واضح ومحدد تجاه الأدوان من إيران أو من غيرها. الأمر الآخر هو أنه هذه الطمأنة تنطلق من سياق أنه مصر ممكن يبقى بين الدول العربية تنوع في الآراء أو اختلافات أو غيره، لكن يفترض أن يكون هناك على الأقل اتفاق، شوف اتفاق كامل على الوحدة ووحدة الموقف ووحدة الحاجة إلى نظام إقليمي يوازن الاختلالات اللي حصلت بشكل قوي.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكراً جزيلاً على هذه الرؤية التحليلية، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. مستمعينا، من ضمن متابعتنا أيضاً وفي نفس الإطار، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية عبد الله المعيني أو فضيلة عبد الله المعيني علقت على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات وقالت لن ترونا إلا معاً. وأضافت أيضاً رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بطابع أخوي وإنساني عكس عمق الروابط التاريخية والاستثنائية بين مصر والإمارات. وقالت كمان الصحف الإماراتية أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات عكست مستوى الثقة والتنسيق السياسي الكبير بين القاهرة وأبو ظبي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. كمان الإعلام الإماراتي لفت لأن جولة الرئيس السيسي الخليجية أكدت أن أمن واستقرار الدول الخليجية جزء لا يتجزأ، وأن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس راسخة من الأخوة والدعم المتبادل والتنسيق المستمر. فصل مستمعينا ونرجع نتابع تفاصيل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنتابع رحلة قداسة البابا تودروس الثاني الأوروبية النهاردة في المحطة الإيطالية. هنتابع المزيد من التفاصيل عن هذه الرحلة مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90 90. أستاذة وفاء، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. بنتكلم على الحقيقة زيارة قداسة البابا تودروس الثاني الحالية لإيطاليا ضمن رحلته الأوروبية. خلينا في البداية ناخد لمحة عن هذه الجولة أو الرحلة الأوروبية لقداسة البابا، ونتكلم النهاردة عن فعاليات زيارته الحالية لإيطاليا.
2: طبعا بابا تودروس يعني يقتضون أسبوع من خلال الأسبوع اللي فات، وهو بدأ الرحلة لأوروبا بيزور فيها أربع محطات. الأولى كانت تركيا، وهي كانت زي ما احنا تابعنا معاه، هي كانت يعني محطة مهمة جدا، لأنه هناك التقى برئيس أكبر يعني كرسي موجود من ضمن الكراسي الخمسة اللي موجودة على مستوى العالم، وكان ليهم لقاء محبة كبير وتناولوا فيه يعني عديد من القضايا، وكان في بينهم صلاة محبة. الحقيقة النهاردة هو طبعا كانت تاني مرحلة اللي هي كانت النمسا، أو تاني محطة كانت النمسا، واللي سافر سابها وراح لفينيسيا علشان طبعا احنا برضو يعني فينيسيا برضو ايطاليا هي طبعا كرسي الكاثوليك. خليني اقولك بس برضو هي من اهم المحطات اللي بتحتوي او الموجود فيها مجموعة كبيرة من عباط المهجر، ولينا فيها كنائس كتيرة جدا، ومن اهم المحطات اللي البابا بيتواجد فيها. طبعا احنا طبعا من بقالنا يومين كان بيشهد فيه، وده كانت حدث رئيسي في رحلته، انه كان بيشهد مؤتمر اقباط المهجر اللي موجودة في النمسا وايطاليا والمجموعة اللي موجودة هناك، شارك فيها بوجود روحي وشارك فيها بكلمات مهمة اداها او القاها على اقباط المهجر المتواجدين هناك. وطبعا من اهم الحاجات اللي دايما البابا تودروس بيحرص ان هو يعملها خاصة في خدمته في المهجر او متابعته لاقباط المهجر، هو ربط الكنيسة كنائس المهجر بالكنيسة الام، طبعا ده في الاساس، وربط الجيل الثاني والثالث. واحنا خلي بالك يا علا انه احنا مصر شهدت يعني محطات هجرة كتيرة جدا، فاحنا أصبح لدينا في بعض الأماكن جيل خامس، ودول الحقيقة يعني حتى ما يعرفوش أساسا يتكلموا عربي. وطبعا البابا تودروس بيبقى حريص جدا إن هو يتكلم دايما عن مصر وعن الحاجات اللي موجود فيها، عن تاريخها، عن انتماء ليها. امبارح البابا تودروس كان في حدث مهم جدا للكنيسة المصرية كلها، وهو كان تذكار أو الصلاة العشية للقديس ماري مرقس، وهو مؤسس كرسي ماري مرقس المصري اللي هي كنيسة مؤسس كرسي الكنيسة الأرثوذكسية. وطبعا ده عيد مهم جدا في الكنيسة الأرثوذكسية، وهو عيد مؤسسها. امبارح كانت عشية العيد، النهاردة العيد، فامبارح كان البابا بيصلي العشية في الكاتدرائية اللي بتحمل اسمه في أوروبا أو فينيسيا، والنهاردة كان بيصلي قداس عيد ماري مرقس في نفس الكاتدرائية. وطبعا البابا تودروس تكلم عن الدور اللي قام بيه مرقس الرسول في نقل المسيحية لمصر، وهو اللي بشر المسيحية أدخلها لمصر، ولازم نقول أنه استشهد في شوارع مصر، فطبعا خاصة في الإسكندرية، عشان كده احنا دايما نقول بابا الأسكندرية، لأنه مرقس الرسول استشهد هناك. يعني الحقيقة أن احنا رحلة مهمة هتستمر لغاية يوم 15. طبعا البابا هناك كان قال، أو النهاردة كان قال، إن الاحتفال هناك إنه ليه مذاق خاص، لأنه كان فيه موجود بعض الآباء كان مصر وأمريكا أوروبا أستراليا بيحضروا في أول مرة في الكنيسة اللي صلى فيها العيد. طبعا هناك موجود في رفات قديس ماري مرقس في البازيليكا، وطبعا اتكلم عن دور ماري مرقس ودوره كخادم ناجح، او يعني انتشرت كراسته في مصر. كان في معانا تاني علا خبر مهم، انه النهارده كمان رئيس طائفه الانجليه القس اندريا زكي كان بيشهد رسامة شيوخ وشمامسة وبيضم أعضاء جديدة للكنيسة في بنها. وطبعا كان كلمته أنه الكنيسة هي رسالة حرية ومن الخطية طبعا، وبيتغير ظروف المحتاجين. وطبعا القس أندريا زكي في خلال هذا العام هو بيأكد في كل جولاته، هي عديدة جدا، بيأكد على خدمة النفس وخدمة الإنسان. وطبعا بيبقى حريص على رسالة أنه يوصل رسالة سلام، وهو ده الرسالة اللي دشنها مع بداية هذا العام، خاصة لكل ما تمر به المنطقة والعالم كله من الظروف الصعبة اللي بتمر به. وطبعا الحقيقة أن كل رؤساء الطوائف هذا العام بيتحدثوا عن السلام وقد إيه إحنا أصبحنا محتاجين ليه جدا، ومحتاجين أن قادة يقدروا وبيعرفوا معنى السلام، لأن إحنا في عالم أصبح عالم مضطرب، وده ليه تأثيراته الكتيرة سواء كانت الاقتصادية أو النفسية أو يعني على كل
1: المستويات
2: بالضبط كده. فإحنا طبعا نتمنى معهم أن إحنا فعلا يبقى عندنا سلام في كل نواحي الحياة وفي العالم كله يا رب.
1: يا رب. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90.90. شكرا جزيلا لك يا أستاذة وفاء. تحياتي. وسمعينا فاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم تفاصيل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية ونروح محافظة الغربية ونتابع تنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، وأيضا نتابع الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري مع زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بك يا أستاذ.
1: خلينا في البداية نتكلم على أبرز ملامح تنفيذ أعمال حملة إزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة اللي بتتنفذ في الوقت الحالي في محافظة الغربية أستاذ إيهاب.
2: تمام، هو لليوم السابع على التوالي محافظة الغربية يتابع تنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات ويؤكد استمرار العمل لاسترداد أراضي الدولة. تبع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعمال أو فعاليات اليوم الثالث على التوالي سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخلفات البناء، موجها بضرورة مواصلة تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة والتعامل مع تعديات أي تعديات يتم رصدها. أكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية في ظل التبعات أو في ظل توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع استنزاف الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدفات المقررة. وطبعا أكد أنه هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية وميدانيا للتأكد من تظن سير الحملات وسرعة الإنجاز على أرض الواقع.
1: هايل جدا. هنتقل مع حضرتك لحملات أخرى، ولكن حملات تموينية من أجل ضبط الأسواق ومواجهة المخالفات. خلينا نتابع معاك أيضا أستاذ إيهاب نتائج هذه الحملات التموينية.
2: تمام يا سلام. تبع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظة الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة بإحكام الرقابة والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالسلع. أسفرت الحملات بمراكز التمنود والمحلة والصنطة وزفت عن ضبط 3500 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر و194 كيلو جرام لحوم ودواجن ورنجة ما بين منتهيات الصلاحية ومجهولة المصدر، بإضافة إلى ضبط 450 كيلو جرام سكر تمويني مجمع بغرض الاتجار فيه وتحرير محاضر تصرف فيه ما يقوم 160 لتر زيت تمويني. وطبعا تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حمال المخالفين. وأكد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
1: هايل جدا. يعني الحقيقة جهود يعني محترمة جدا الحقيقة، ولابد من استمرار هذه الحملات زي ما حضرتك أشارت أستاذ إيهاب أنه محافظ الغربية الحقيقة يعني حريص كل الحرص أنه تكون هذه الحملات بشكل مكثف وبشكل دوري. هنتابع مع حضرتك دايما كل ما هو جديد في محافظة الغربية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: معنا فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع في فقرة في خدمتك، هنتابع التعديلات المرورية على الطريق الدائري في محور المنيب في محافظة الجيزة بسبب أعمال الأتوبيس الترددي. كمان هنتابع مواجهة قوية مع تشكيلات عصبية في النصب بتضم عناصر أجنبية، وهناك أيضا حملات لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. هذه التفاصيل المهمة مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري الراديو 90-90. استاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: اهلا يا استاذ علي، تحياتي لاستاذك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم النهارده الحقيقه عن ثلاث نقاط مهمين في غايه الاهميه. خلينا نبتدي الاول بالتعديلات المروريه اللي اعلى الطريق الدائري في محور المنيب بمحافظه الجيزه، بعد كده نتابع مع حضرتك الجزئيات الاخرى.
2: خلينا طبعا في البدايه زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ونويت يا استاذ علي، احنا عندنا تنفيذا لاعمال الانشائيه الخاصه بمحطات مشروع الاتوبيس الترددي الذكي اللي هو على الطريق الدائري بالمحيط بمناطق القاهره الكبرى، وتنفيذا لاعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكبر مشاه بمحطه المريوطيه، تحديدا اعلى الطريق الدائري بمحور المنيب في الاتجاهين في مناطق للتبادل. الاعمال دي بدات عندنا امبارح، دي كانت مرحله اولى وتم الانتهاء منها. النهارده المرحله الثانيه اللي بتتم في غضون الدقائق القادمه ان شاء الله الساعه 12:30، وبتستمر لمده 6 ساعات. وفي ضوء ذلك قامت الاداره العامه لمرور الجيزه بالتنسيق مع الاداره العامه للمرور، وتم تجهيز عده تحويلات. اولا المسار وهو كالاتي: المسار مرحله الثانيه اللي هتبدا في غضون الدقائق القادمه ان شاء الله، وهو في الاتجاه القادم من محور المنيب ورايح على مناطق الطريق السياحي. قبل ما ندخل على الطريق السياحي عندنا هيتم الاعمال في قبل منطقه المريوطيه تحديدا، وبالتالي تم نشر كافه الخدمات المروريه في محيط هذه المنطقه، وتم بيتم التجهيز لعمل تحويله مروريه، وهو اللي جاي من مناطق المنيب ودائري المنيب ومتجه للطريق السياحي لا بيسلك اجباري بيدخل الى منزل الطريق الدائري المؤدي لمنطقه الطريق طريق المريوطيه اسفل وسط المريوطيه، وبيكمل اتجاهه الى شارع الهرم، وبيرجع يلف مره اخرى بياخد كوبري المجزر وبيلف مره اخرى من الطريق المريوطيه متجه الى طريق محور الليبيني، ومن عند محور الليبيني بيرجع يرجع تاني بيكمل استكماله الى الطريق الدائري، وبيطلع الطريق السياحي من مطلعه من منطقه محور المنيب. الاداره العامه لمرور الجيزه وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه بالتنسيق مع الشركه المنفذه للاعمال الان، وبيقوم الان بوضع اللوحات الارشاديه والتحذيريه المروريه والكشافات والطواحين الضوئيه اللازمه بمحيط الاعمال لضمان امن وسلامه الساده المواطنين، مع تعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركه المروريه خلال فتره الاعمال. وزي ما احنا قلنا فتره الاعمال دي لمده 6 ساعات، تحديدا هتبدا الساعه 12:30 صباحا في غضون الدقائق القادمه، وتنتهي 6 صباحا ان شاء الله من هذا اليوم.
1: هايل جدا. هنتقل معاك لجزئيه اخرى مهمه الحقيقه يا استاذ محمد، وانه في اطار يعني ملاحظه تعدد البلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال في الفتره الاخيره من بعض التشكيلات العصبيه اللي بتضم عناصر اجنبيه بالخارج، خلينا نتابع معاك ايضا مواجهه هذه التشكيلات العصبيه استاذ محمد.
2: بالفعل طبعا زي ما حضرتك تفضلت مشكورا استاذه علا، في اطار جهود وزاره الداخليه لمواجهه جرائم النصب والاحتيال الالكتروني، نجحت الاجهزه الامنيه في كشف وضبط تشكيلات عصبيه استخدمت اساليب احتياليه مبتكره للاستيلاء على حسابات البنكيه من الساده المواطنين من خلال صفحات وهميه منسوبه لبعض البنوك على مواقع التواصل الاجتماعي. اكدت التحريات الوزاره وكشفت التحريات عن وجود عناصر داخل وخارج البلاد في اداره هذا النشاط الاجرامي قبل ان تتمكن منهم الاجهزه الامنيه، وبالفعل نجحت الاجهزه الامنيه بضبط المتهمين، وكانت بحوزتهم اعداد من التليفونات والهواتف المحموله ومحافظ الكترونيه وحسابات بنكيه بتضم مبالغ ماليه كبيره من متحصلات عمليات النصب في ضربه امنيه جديده تؤكد يقف وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين.
1: هايل جدا. هناك أيضا يعني من وزارة الداخلية دايما في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال أيضا أكدت أنه معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمنورية أمن الجيزة التشكيل العصابي بيضم 33 عنصر. يعني عايزين أيضا هذه التفاصيل منك أستاذ محمد فيما يخص هذه الجزئية وهذا الأمر.
2: بالفعل طبعا في ظرفة أمنية جديدة بتاعت استيقظة أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم النصب والاحتيال نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وقيادات مديرية أمن الجيزة في كشف نشاط تشكيل عصابي خطير تخصص في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطريقة احتيالية. وهو التشكيل بيوهم الضحايا بوجود مقابر أثرية أسفل قطع أراضي وبيستخدم أيضا قطع أثرية مقلدة وبينتحلون أيضا صفة خبراء أثار لإقناع المواطنين. بل وصل الأمر أيضا بأنهم يرتدون أيضا ملابس أميرية أيضا لإهام ضحاياهم بوجود نفوذ لهم وحماية لهم. وبعد تحريات دقيقة وتقنيات الإجراءات تمت مداهمة مقر إقامة المساهمين داخل عدد من الفيلات في مدينة 6 أكتوبر في مديرية أمن التابعة لمديرية أمن الجيزة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 33 متهم إلى جانب كميات كبيرة من المضبوطات شملت سيارات وأسلحة وقطع أثرية مقلدة ومبالغ مالية وإيصالات أمانة. كما تبين أيضا أثناء الضبط وجود عدد من الضحايا حال تعرضهم لعملية النصب بالفعل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
1: هايل جدا. خلينا كمان نأكد أستاذ محمد على أنه إحنا كان عندنا جزئتين. الحقيقة الأولى هي تشكيلات عصابية بتضم عناصر أجنبية بتخص أنه هناك تطبيقات مجهولة المصدر ومنسوبة لمؤسسات مصرفية. دي وزارة الداخلية بتحذر منها المواطنين تماما لأنها بتبث عن طريق شبكة الإنترنت ولكنها مجهولة المصدر وغير موثوق بها. ده طبعا حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال. ولكن الأمر الآخر هو خاص بعملية نصب واحتيال من بعض المواطنين بيزعموا أنهم خبراء أثار. مظبوط كده أستاذ محمد؟
2: بالفعل طبعا. بالفعل طبعا زي ما احنا وضحنا للساده المستمعين الكرام والأجهزة الأمنية طبعا على يقظة تامة وبيتم مداهمة كل ما بتطول معه نفسه. والأجهزة الأمنية مستمرة في كافة حملاتها سواء كان حملاتها عن طريق قطاع الأمن العام أو الإدارات العامة المختلفة أو عن طريق الأماكن التي بيتم الترويج لها عن طريق الصفحات. يمكن احنا بنلاحظ طبعا نشاط وزارة الداخلية يمكن كل المؤسسات بتشيد به وزارة الداخلية والنشاط الدائم لوزارة الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي وبيتم ضبط كل ما تسول به نفسه خلال عمليات النصب والاحتيال وخاصة الاحتيال عن طريق التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم الحقيقة جهد مقدر ومشرف الحقيقة لوزارة الداخلية. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل التوفيق طبعا لكل القائمين على حماية أمننا ووطننا في وطننا مصر. بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90.90. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
2: شكرا استاذ علي. تحياتي لفاتك موفقة دايما وشكرا للاستاذ المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية في اليوم الثالث لانطلاق العمل في مونوريل شرق النيل أعلنت وزارة النقل أسعار تذاكر واشتراكات استخدام المونوريل شرق النيل بعد تشغيل المرحلة الأولى الممتدة من محطة المشير طنطاوي في منطقة التجمع ولحد محطة مدينة العدالة في العاصمة الجديدة. الوزارة قالت إن تقدير قيمة التذكرة ليكون بنصف تكلفة المواصلات البديلة مع تقديم تخفيضات كبرى على الاشتراكات لتسهيل حركة المواطنين وتقديم أعلى مستويات الخدمة. كمان وزارة النقل قالت أنه تم تقسيم مسار المونوريل لأربع مناطق. الأولى حتى خمس محطات تمن التذكرة 20 جنيه. بعد كده منطقتين لحد 10 محطات تمن التذكرة 40 جنيه وثلاث مناطق بعد كده لحد 15 محطة وتمن التذكرة 55 جنيه أما الخط كامل 80 جنيه. كمان الوزارة أتاحت تذاكر مخفضة بنسبة 50% لكبار السن فوق 60 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة وأتاحت أيضا منظومة اشتراكات أسبوعية وشهرية وربع سنوية وأيضا خصصت أسعار خاصة لموظفي العاصمة الجديدة. فاصل قصير ونرجع لآخر أخبار حلقتنا. ابقوا معنا.

سعيد هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة المنافسة صعبة في الدوري الممتاز في مجموعة الهبوط. النهاردة 4 مباريات في الجولة 9، وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو النهاردة بنفس النتيجة، كانت التعادل السلبي ما بين كهرباء الإسماعيلية وفاركو، وأيضا نفس النتيجة ما بين مودرن سبورت والاتحاد. هناك مباراتين أيضا ما بين العرب، المقاولين العرب مع الجونة، فاز فيها المقاولين العرب 1-0، وكمان بتروجيت مع وادي دجلة كانت النتيجة التعادل الإيجابي 2-2. خلونا نروح نتابع تحليل هذه المباريات مع الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر، تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك أستاذ علاء، مساء الخير على سادة مستمعات 90 90.
1: تحياتي لحضرتك ورؤيتك، ويعني كيف ترى صراع النجاح من الهبوط في الدوري الممتاز الآن؟
2: الصراع صعب جدا طبعا، والفرق يعني في حوالي 6 أو 7 فرق، النقاط بينهم يعني متقاربة جدا، وده يمكن واضح يعني انعكس على المباريات اللي اتلعبت النهاردة، وهينعكس على الأربع جولات المتبقية أيضا في مجموعة الهبوط. بقى في حرص شديد جدا من كل فريق، كل فريق ما بقاش عايز يخسر في المباراة اللي بيلعبها عشان ما يفقدش 3 نقاط، فبقى في حرص دفاعي وفي يعني تركيز أكتر على عدم اهتزاز الشباك. فأنا يمكن النهاردة كان في مباراتين في هذا الصراع انتهوا بالتعادل السلبي زي ما حضرتك ذكرتي، اتحاد سكندري مع مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو، مفيش فيهم أي أهداف النهاردة. بقى في زي ما قلت لحضرتك في حرص، محدش عايز يخسر، لكن في نفس الوقت ما بقاش في حد عنده روح المجازفة والمغامرة ان هو يكسب، رغم الصراع الجديد ما بينهم على عدم الهبوط هذا الموسم، على عكس المباراتين اللي كانوا قبل كده كانوا بين فرق المقدمة في مجموعة الهبوط. فيعني المقاولين النهاردة بيأكد اطمئنانه للبقاء بعد فوزه النهاردة بهدف شكر نجيب على الجونة. الجونة برضو أيضا بعيد عن منطقة صراع الهبوط. مباراة وادي دجلة النهاردة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، برضو الفريقين مرتاحين نسبيا، وادي دجلة متصدر مجموعة الهبوط فبعيد تماما عن دوامة الهبوط من الدوري هذا الموسم. في لعب ايجابي، في محاولات على المرمى. اعتقد المباراه الجايه تبقى صعبه جدا جدا على الفرق زي كهرباء الاسماعيليه، زي فاركو، زي غزل المحله، زي الاسماعيلي طبعا، كل الفرق دي. فهنشوف برضو صراع مستمر وقائم، لكن نتمنى طبعا ان المباراه دي الصراع فيها يبقى قائم على الفوز، مش على ان انا ما يدخلش في مرمايا اهداف.
1: نعم صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل الرياضي، الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي بجريده المساء. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ياسر. تحياتي لحضرتك. مستمعينا، اخيرا قبل ما نختم حلقتنا، وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي اعلنت عن بدء صرف الاسمده للموسم الزراعي الصيفي اعتبارا من بكره ان شاء الله في جميع الجمعيات، في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. أيضا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نظم جلسة توعوية بالتعاون مع مؤسسة نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة السمع بصرية، وبعنوان هذه الجلسة بعنوان الضغوط النفسية التي يتعرض لها أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معها. أيضا خبر آخر، وكورنيش الإسكندرية شهد تعليق أعلام مصر بجانب علم فرنسا، بطول كورنيش الإسكندرية استعدادا لزيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مصر بكرة إن شاء الله لافتتاح جامعة سين جور في برج العرب. من ضمن متابعتنا أيضا النجمة العالمية شاكيرا أطلقت البرومو الأول لأغنيتها الرسمية الجديدة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وهيتم طرح الأغنية كاملة رسميا يوم 14 مايو. خبر آخر، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز تلقى على مدار الساعات الماضية خطابات رسمية من قنوات مصرية للحصول على استثناء من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية لتغطية مباراتي نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري. أخيرا في متابعة الأحوال الجوية، الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة يشهد استمرار تدريجي في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، هيكون طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة لحار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: مصر تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات. مصر تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد الشقيق وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. القاهرة تجدد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وزير الخارجية يشدد على موقف مصر الداعم للبنان وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وفرنسا تشيد بالجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي. الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد. وزارة الصحة تتابع باهتمام ما يجرى تداوله بشأن فيروس هانتا وما أثير حول تسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. الوزارة تؤكد أن الوضع الصحي داخل مصر مستقر وآمن تماما وأنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد. والزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 من مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.